0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: ورد الصباح والمساء.
2: أعوذ بي

وأعبدك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزن

0: وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله

0: صباحكم خير، صباحكم عافية عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: 하나.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تاخذ كاش؟ خدمة الصراف الآلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: اسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الاسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: بكل سهولة، مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7830012000.
2: عبر أثير إذاعتنا، عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
2: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن
4: باب
3: التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
5: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام

الطيب والعنب ساحل العجيب في ساحل الدهب متع الغريب بالطيب والعنب.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن تحول ترسل تستقبل تسدد تدفع تشارك تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
7: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: عبر أثير إذاعتنا. خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
2: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4074.
4: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.

0: الصبر كما الصبر قالوا الناس والقراع لا تفتكر يا حزين الوجه حد مرتاح لا انا ولا انت ولا الوادي ولا الفلاح.
1: خليك معنا واستمع الى تردد 899 و959 عدن الغد صوت كل الناس.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
3: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: لخبطي دوامه ايه؟
1: دوامه الحب يا عبيده. عارفه ليه سموها دوامه؟
0: ليه؟
1: عشان بتخطف اللي قرب منها زي الحب تمام، لما يلف العقل ويخطف القلب.
0: ياه، وانا اللي كنت فاكراكي ما تعرفيش حاجه عن الحب.
1: صدقيني عمري ما عرفته الا من كام يوم. الحب

0: بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف.
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين.
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح
2: عدن هذا الصباح.

0: صباح الخير، صباح الجمال لكل أهالي عدن الطيبين، صباح الأمل لكل من يستمع إلينا عبر أثيرنا 899 و959 وبيتابعنا على بثنا المباشر على صفحتنا صفحة راديو عدن الغد. يا هلا بكم في صباح جديد معطر برائحة القهوة ونسائم البحر التي تبعث في النفس النشاط. نطل عليكم اليوم في برنامجكم عدن هذا الصباح في مواضيع جديدة نناقشها معكم، ونستقبل ضيوف ونستقبل اتصالاتكم أحبتي المستمعين في كل مكان. صباح الخير لمخرج برنامجنا ناصر فائز، وصباح الخير لزميلي العزيز يزيد. أهلا وسهلا،
1: تحياتي لك مواهب، وصباح الخير عليكم جميعا، وإن شاء الله تكونوا اليوم صحيتم بمزاج حلو ورايق، تمام؟ لأن احنا معنا اليوم موضوع مهم لازم نركز فيه كمان، ورغم كل شيء ورغم كل الصعوبات اللي تمر فيها عدن، عدن لا تزال جميلة بناسها وبأهلها، وخلي على وجهك دائما ابتسامة كده لطيفة أمام الآخرين علشان يعني نخفف على بعض في النهاية.
0: أكيد. يزيد، الصدفة من أجمل وأغرب تفاصيل الحياة، لأنها الفاصل الخفي بين ما قبل وما بعد، طبعا دون أي ترتيب منا، هي ذلك الشيء الذي يأتي بلا موعد ليغير مجرى حياتنا ويومنا. طبعا اليوم موضوعنا للنقاش طبعا خفيف وجميل. يزيد، ماذا تعني لك الصدفة؟
1: والله الصدفة هي اللي تخلق أغلب المواقف التي لا تنسى صراحة.
0: يا سلام،
1: يعني لما يكون في صدفة بحياتي أو حدث أنا مستحيل أنساه، بخاصة لما يكون يعني حصل بالصدفة. طبعا. لكن لو شيء مرتب له أو مقرر له ما بيبقاش في البال. يعني مثلا لو التقيت بشخص أنا قد لي سنين ما أشوفهش التقيته بالصدفة، فأكيد بكون سعيد وبتذكر الموقف، عكس لما بتواصل معه وبنسق معه وبقول له تعال وكذا.
0: صح كلامك، أيوة،
1: فبيكون في يعني سعادة كبيرة. وأنت بالنسبة لك إيش يعني؟
0: الصدفة بالنسبة لي هي شخص جميل مثلا يدخل حياتك، هي فرصة عمل تحصل عليها من غير أي ترتيب، سبحان الله. أيوة. بالقدر، هي شيء تمنيته يمكن زمان وما حصلش، فجأة تحس أنه هذا الشيء حصل. الصدفة طبعا شيء جميل كما قلت يا يزيد، لكن لما تكون الصدفة حلوة بالتقائك بشخص غائب، بدخول شخص عزيز على يكون ليس عزيز على قلبك بعدين يصير عزيز على قلبك يا
1: كثير
0: يزيد.
1: جدا.
0: وكمان الصدفة لمثلا فرصة عمل ألقاها من غير ترتيب مني، الحمد لله اللي دائما القدر يرتب لنا. هي نعم عاصم، يا أنا ناصر، تحدثنا عن الصدفة بحياتك.
1: ضروري نسمع.
2: صباح الخير، ضروري تحنبونا معكم.
0: صباح لازم.
2: صباح الخير عليك مواهب، صباح الخير عليك يا يزيد. والله حاجات جميلة يعني رائعة كده يعني. في بنت بهدينا فحب نقول محمد سعد عبد الله، صدفة بلا ميحل.
0: يا سلام، يلا مخرجنا اليوم نشتغل الغنية الحلوة دي كمان.
1: رايق.
0: رايق اليوم ها؟ طبعا مستمعينا الأحبة في كل مكان، الصدفة هي تدابير خفية وأرزاق تساق إلينا بأشكال مختلفة. أتمنى لكم يوم جميل يحمل جميع الصدف الجميلة اللي بتسعد قلوبكم، طالما أنكم بتستمعوا لنا وبتتابعونا. ونروح نشوف هدية الصباح من مخرجنا الجميل ناصر فايز.
2: طبعا نعتذر غلط باسم الفنان أحمد قاسم مش محمد سعد عبد الله.
0: يلا أوكي.

0: وعدنا لكم متابعينا بعد سماع هذه الأغنية الجميلة لنستكمل باقي فقرات حلقتنا لليوم، ونبدأها بنشرة الطقس الجوية مقدمة من الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد.
1: طبعا لمشيئة الله خلال 24 ساعة اليوم، طبعا الغربية وأرخبيل سقطرى والرياح معتدلة إلى نشطة على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية، بينما تكون قوية على أرخبيل سقطرى وباب المندب.
0: أما بالنسبة للمرتفعات الجبلية فالطقس غائم جزئيا إلى غائم، مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من المرتفعات الشمالية والغربية الممتدة من محافظة صعدة شمالا حتى المرتفعات وهضاب محافظة لحج جنوبا، وتمتد شرقا لتشمل أجزاء من محافظات أبين وشبوة وحضرموت والمهرة.
1: طبعا المناطق الصحراوية والهضبية تقصح إلى غائم جزئيا شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصحبه الرعد أحيانا على أجزاء من الصحاري ومحافظات شوة وحضرموت والمهرة، والرياح معتدلة إلى نشطة مثيرة للأتربة والرمال.
0: والآن ننتقل إلى درجات الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع لمدة 24 ساعة القادمة.
1: نبتدئها أيضا من عدن الحبيبة، درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 30، حالة الطقس والرياح صحو غائم جزئيا شديد الحرارة، يا الله الله يلطف بنا، نهارا معتدل ليلا والرياح معتدلة ونشطة.
0: أما بالنسبة للمكلا فالصغرى فيها 29 والكبرى 3 العظمى 33، الطقس صحو غائم جزئيا أمطار رعدية حار نهارا ومعتدل ليلا والرياح معتدلة إلى نشطة.
1: ونذهب إلى الحديدة عروس البحر الأحمر، درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 32، حالة الطقس والرياح صحو غائم جزئيا أمطار رعدية شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا والرياح معتدلة.
0: وإلى سقطرى الجوهرة التي تميز اليمن طبعا، درجة الحرارة العظمى فيها 34 درجة مئوية والصغرى 27، الطقس صحو إلى غائم جزئيا أمطار متفرقة وحار جدا نهارا معتدل ليلا والرياح قوية.
1: نذهب إلى المخا، درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 30، حالة الطقس والرياح صحو غائم جزئيا أمطار متفرقة حار جدا نهارا معتدل ليلا والرياح نشطة.
0: أما إلى الغيضة فدرجة الحرارة العظمى فيها 30 درجة مئوية والصغرى 25 درجة مئوية، الطقس فيها صحو إلى غائم جزئيا أمطار متفرقة

0: حار نهارا معتدل ليلا والرياح خفيفة.
1: طبعا نذهب إلى زنجبار، درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 29، حالة الطقس والرياح صحوة أم جزئيا، أمطار متفرقة، شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا والرياح معتدلة إلى نشطة.
0: وإلى لحج، وهي أعلى درجة حرارة بين المناطق الساحلية، قد وصلت إلى 40 درجة مئوية العظمى و28 الصغرى، الطقس فيها صحو إلى غائم جزئيا، أمطار متفرقة، شديد الحرارة نهارا ومعتدلة ليلا والرياح معتدلة إلى نشطة.
1: نذهب إلى المناطق الصحراوية والهضبية ونبتدئها بسيئون، درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 27، حالة الطقس والرياح قائم جزئيا، غائم أمطار رعدية، شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا والرياح معتدلة إلى نشطة.
0: أما مأرب فدرجة الحرارة العظمى فيها وصلت 40 درجة مئوية والصغرى 27 درجة مئوية، الطقس فيها صحو إلى غائم جزئيا، شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا والرياح معتدلة إلى نشطة.
1: نذهب إلى عتق، درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26، حالة الطقس والرياح صحو غائم جزئيا، أمطار رعدية، شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا والرياح معتدلة.
0: أما بيحان فدرجة الحرارة العظمى فيها 40 درجة مئوية والصغرى 27 درجة مئوية، الطقس صحو إلى غائم جزئيا، أمطار متفرقة، شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا والرياح معتدلة.
1: نذهب إلى المناطق الجبلية ونبتدئها بصنعاء، درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18، حالة الطقس والرياح غائم جزئيا، غائم أمطار رعدية، حار نسبيا نهارا، بارد نسبيا ليلا والرياح خفيفة.
0: أما تعز فدرجة الحرارة العظمى فيها 32 مئوية و19 مئوية الصغرى، الطقس فيها صحو إلى غائم جزئيا، أمطار رعدية، حار نهارا، بارد نسبيا في الليل والرياح خفيفة.
1: نذهب إلى دمار، درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 12، غائم جزئيا، أمطار رعدية، معتدل نهارا، بارد نسبيا ليلا والرياح خفيفة.
0: أما الضالع فدرجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22، صحو إلى غائم جزئيا، أمطار رعدية، حار نهارا، بارد نسبيا وليلا والرياح خفيفة.
1: ونذهب إلى أب، درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 17، غائم جزئيا، أمطار رعدية، حار نسبيا نهارا، بارد نسبيا ليلا والرياح خفيفة.
0: أما البيضاء فدرجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 18 درجة مئوية، غائم جزئيا إلى غائم، أمطار رعدية، حار نسبيا نهارا وبارد ليلا والرياح خفيفة.
1: نذهب إلى التحذيرات والتنبيهات، نحذر الأخوة المواطنون في المناطق الصحراوية والساحلية من طقس حار وشديد الحرارة، ينصح بعدم التعرض لأشعة الشمس مباشرة والإكثار من شرب السوائل.
0: كما نحذر الإخوة المواطنون وسائقي المركبات في المناطق التي يتوقع فيها هطول الأمطار من التواجد في ممرات السيول والأودية.
1: طبعا كان ذلك إعداد المهندس عليب رشيد عليب، نوجه له ألف تحية. نذهب إلى نشرة الخضار والفواكه ونبمن سوق الخضرة في أو سوق الجملة في المنصورة، ونبتدوها معك يا يزيد.
0: نعم، البطاطس 22 كيلو جرام للسلة حوالي 19000 ريال إلى 20000 ريال، السعر للكيلو 900 ريال.
1: الطماطم طبعا 20 كيلو جرام في السلة 18000 إلى 20000، سعر الكيلو 900 إلى 1000 ريال.
0: البصل الأحمر 25 كيلو جرام في الشوالة، والسعر يتراوح ما بين 23000 إلى 24000، أما للكيلو فحوالي 900 ريال إلى 1000 ريال.
1: نذهب إلى الجزر، 5 كيلو جرام في الكيس 3500 إلى 4000 ريال، سعر الكيلو 700 إلى 800 ريال.
0: أما البامية ف 6 كيلو جرام في السلة 15000 ريال إلى 16000 ريال، سعر الكيلو 2005 إلى 2700.
1: والبادنجال 16 كيلو جرام في السلة 11000 إلى 12000، سعر الكيلو 688 ريال إلى 750 ريال.
0: أما بالنسبة للكوسة ف 18 كيلو جرام في السلة من 15000 ريال إلى 16000 ريال، سعر الكيلو من 800 إلى 900.
1: الخيار 16 كيلو جرام في الكيس 13000 إلى 14000، سعر الكيلو 813 ريال إلى 875 ريال.
0: أما البيبار ف 6 كيلو جرام في السلة من 5000 ريال إلى 6000 ريال، وسعر الكيلو 800 ريال إلى 1000 ريال.
1: البسباس 25 كيلوغرام في الشوالة 24 إلى 25 ألف، سعر الكيلو 960 إلى 1000 ريال.
0: أما الكوبيش الكبير فالحبة من 2700 إلى 2800.
1: ونذهب إلى الفواكه ونبتدئها بالفاكهة المتواجدة طول السنة وهو الموز، 30 كيلوغرام في السلة 19 ألف إلى 20 ألف، سعر الكيلو 633 إلى 776 ريال.
0: أما المشمش فعشرين كيلوغرام في السلة يتراوح ما بين 43 ألف ريال إلى 45 ألف ريال، والسعر للكيلو 2100 إلى 2200.
1: والباباي 24 كيلوغرام في السلة 8000 إلى 9000، سعر الكيلو 333 إلى 375 ريال.
0: العنب الرازقي 20 كيلوغرام في السلة من 38 ألف ريال إلى 40 ألف ريال، والسعر الكيلو من 1900 إلى 2000.
1: الفراولة 10 كيلوغرام للكرتون 34 ألف ريال إلى 36 ألف ريال، سعر الكيلو 3400 إلى 3600 ريال.
0: أما الليمون ف 16 كيلوغرام للسلة 18 ألف ريال إلى 19 ألف ريال، أما الكيلو ب 1100 إلى 1200.
1: العنب الأسود 20 كيلوغرام في السلة 45 ألف إلى 46 ألف، سعر الكيلو 2250 إلى 2300 ريال.
0: أما الجوافة 18 كيلوغرام في السلة من 19 ألف ريال إلى 20 ألف ريال، سعر الكيلو من 1000 إلى 1100.
1: العنب الأبيض 20 كيلوغرام في السلة 45 إلى 50 ألف، سعر الكيلو 2250 إلى 2500 ريال.
0: أما الفرسك ف 20 كيلوغرام في السلة 32 ألف ريال إلى 34 ألف ريال، سعر الكيلو 1600 إلى 1700.
1: مانجو مومباي 20 كيلوغرام في السلة 20 ألف إلى 22 ألف، سعر الكيلو من 1000 إلى 1100 ريال. كانت هذه النشرة صدر عن إدارة العامة للتسويق والتجارة والزراعة، نوجه لهم ألف تحية. نروح فاصل ونرجع لكم.

0: الرياض أقلعت من مطار جدة في 6:10 صباحا ووصلت إلى مطار الرياض في 8:20 صباحا.
1: الرحلة 8:24 تقلع من عدن 3:30 فجرا وتصل الكويت 6:36.
0: الرحلة 8:25 طبعا أقلعت من مطار الكويت في 7:37 وتصل إلى مطار عدن الدولي بمشيئة الله في 10:30.
1: الرحلة 606 تقلع من عدن 5:00 وتصل سيئون 6:06.
0: الرحلة 606 متواصلة تقلع من مطار سيئون أو أقلعت من مطار سيئون في 7:00 وستصل إلى مطار القاهرة الدولي في 10:45 صباحا.
1: الرحلة 607 تقلع من القاهرة 11:45 صباحا وتصل سيئون 3:15.
0: الرحلة 607 ستقلع من مطار سيئون إن شاء الله في 4:00 وتصل مطار عدن في 5:00.
1: الرحلة 512 تقلع من عدن

0: 6:10 صباحا وتصل جدة 8:10 صباحا.
1: الرحلة 503 تقلع من مطار جدة في 9:10 صباحا وتصل مطار عدن الدولي في 11:10 ظهرا.
0: الرحلة 514 تقلع من عدن 9:29 صباحا وتصل جدة 11:30 ظهرا.
1: الرحلة 515 تقلع من مطار جدة في 12:30 ظهرا وتصل مطار عدن في 12:30 عصرا.
0: الرحلة 608 تقلع من عدن 12:00 ظهرا وتصل القاهرة 3:30 عصرا.
1: الرحلة 609 تقلع من مطار القاهرة في 34:00 عصرا وتصل مطار عدن الدولي في 8:00 مساء.
0: الرحلة 508 تقلع من عدن 4:00 عصرا وتصل جدة 6:00 مساء.
1: الرحلة 509 تقلع من مطار جدة في 7:00 مساء وتصل مطار عدن في 9:00 ليلا.
0: الرحلة 600 تقلع من عدن 6:00 مساء وتصل القاهرة 9:30 ليلا.
1: الرحلة 601 تقلع من مطار القاهرة في 10:30 ليلا وتصل مطار عدن الدولي في 2:00 من يوم التالي. نتمنى للجميع سلامة الوصول والاستمتاع برحلاتهم.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام متابعينا الأحبة، ووصلنا إلى جولتنا من صحيفتنا الحبيبة. عادنا الغد ونبتدوها معك يا يزيد.
1: السعودية وتركيا وباكستان توقع اتفاقية للدفاع المشترك.
0: رئيس الوزراء: من مصلحة الجمارك مكافحة التهريب وتعزيز الإيرادات أولوية وطنية.
1: وزير الأوقاف يدشن موسم الحج 1448 هجرية من عدن ويؤكد الجاهزية لخدمة الحجاج.
0: معلومات استخباراتية تكشف عن خطة إيرانية قدمت لميليشيا الحوثي لشن حرب على القوات الحكومية.
1: دفاع شبوة يدمر مواقع عسكرية حوثية في حريب، والمقاومة الوطنية تحبط هجوما بحريا حوثيا وتدمر زورقا مفخخا.
0: محافظ شبوة
1: أي أكبر من يمنح ميليشيا الحوثي الانتصارات، وسوء إدارة المعركة أطال أمد الحرب.
0: نذهب إلى الصفحة الثانية من عدن الغد. ناصر علي: الرد الحقيقي على الحوثي يجب أن يكون في جبهات القتال لا على مواقع التواصل.
1: ميليشيا الحوثي تشن هجوما جديدا على مأرب بثلاثة صواريخ ومسيرتين.
0: أيضا عادل الأحمدي ينتقد بيان وزارة الدفاع بعد الهجوم أو بعد هجوم الحوثي ويدعو إلى الرد الحاسم.
1: محاولة اغتيال تستهدف المواطن بسام الحود في الضالع وإصابته بجروح خطيرة.
0: في الصفحة الثالثة: مستشفيات مأرب تعلن حالة استنفار مع تزايد عدد ضحايا الهجوم الحوثي على معسكرات قوات الطوارئ.
1: وزارة الدفاع تقول القوات المسلحة سترد على الهجوم الحوثي في الزمان والمكان المناسبين.
0: البنك المركزي يوقف التراخيص الممنوحة لعدد من المنشآت الصرافة وإغلاق مقراتها.
1: أما إلى الصفحة التالية ففيها هجوم ميليشيا الحوثي الغادر على مأرب وحضرموت، هل ينهي الهدنة الهشة ويدخل البلاد مرحلة تصعيد عسكري جديد؟
0: في الصفحة الخامسة: رئيس الوزراء: من مصلحة الجمارك مكافحة التهريب وتعزيز الإيرادات الأولوية وطنية.
1: حماية البيئة تدشن حملة رقابية لتقييم التزام المنشآت الصناعية بالاشتراطات البيئية.
0: وما زلنا في الصفحة الخامسة: وزير التربية يؤكد انفتاح الوزارة على شراكة الدعم لإنقاذ قطاع التعليم.
1: اجتماع مشترك بين الأمانة

0: عامة لمجلس الوزراء ووزارة الثقافة والسياحة لمراجعة تنفيذ الخطط الحكومية.
1: أزمة الغاز تتفاقم في ردفان ومطالبات عاجلة بتنفيذ الحصص المعتمدة.
0: مكتب إعلام أبين: فيديو الكلاب داخل المستشفى الرازي قديم وإجراءات قانونية بحق مروجيه.
1: والصفحة السادسة معنا مواطن يناشد محافظ أبين وأهل الخير مساعدة في استكمال مبلغ مالي لعتق رقبة ابن أخيه.
0: شقيق الشهيد أحمد حسن صالح يعقب على شكوى بشأن قطعة أرض في بئر فضل.
1: مريض السرطان سالم عبد محمد يناشد أهل الخير مساعدته لاستكمال رحلته العلاجية في مصر.
0: بعد 18 عاما من إنشائه، مشروع مياه في الوضيع يواجه خطر التوقف الكامل.
1: طفح مياه الصرف الصحي يغرق حارة الثقافة بزنجبر والأهالي يناشدون.
0: تحذيرات من كارثة بيئية في الوضيع بعد نفوق جماعي لخلايا النحل بسبب المبيدات.
1: ونذهب إلى الصفحة الثامنة، تراجعتم الإنساني يفاقم معاناة النساء، طبعا تقرير لمن يحب الاطلاع عليه بقلم رحمة شنطور.
0: أما في الصفحة التاسعة فتقرير يقول تصعيد الحوثيين العسكري يدفع اليمن نحو أزمة غذائية أعمق.
1: في الصفحة العاشرة من كتابات كتابنا طبعا معنا صالح بن سعيد كتب قراءة في مؤشرات الحرب المقبلة.
0: أما ميديان مقباس فيقول العدالة المؤجلة في وزارة الدفاع.
1: وأيضا في الصفحة 11 من كتابات كتابنا عبد الله عمر باوزير معركة باب المندب تحول استراتيجي.
0: وكتب أيضا محمد المارمي العزوف عن مواصلة التعليم الجامعي في المنطقة الوسطى.
1: وقائد زيد ثابت كتب مياه سلب الكبرى بيافع آمال مستقبلية.
0: أما في الصفحة 12 من أخبار الرياضة المحلية،
1: مواجهة أهالي صنعاء وشعب حضرموت تنتهي بالتعادل السلبي.
0: الاثنين عدن تستضيف منافسة بطولة كأس السوبر لكرة السلة.
1: المنتخب الوطني يدخل معسكر محلي استعدادا لخليجي 27 في السعودية.
0: المكلا يكمل عقد الفرق المتأهلة إلى دور 16 في كأس الجمهورية.
1: وفي الصفحة 13 من الرياضة العالمية برشلونة يلغي تجريبية المغرب.
0: الدوري الإنجليزي الرعاة الجدد ينهون حقبة المراهنات.
1: في الصفحة 14 زلزال السويس لمدى لا تدعم الأدلة العلمية فرضية التفجير النووي أيضا، وهناك من هذه من المتابعات لمن يحب الاطلاع عليها. في الصفحة الأخيرة من عدن الغد طبعا عاد من الموت فوق سقف العالم، ومعنا شعر أصابع القدم رسالة صامتة من الدورة الدموية. يا يزيد ومعنا واتساب يختبر أداء لتتميز المحتوى أو المنشأ بالذكاء الاصطناعي. إيش تحب نقرأ؟
0: نقرأ شعر أصابع القدم، أنا كذبنا الألوان.
1: يلا نقرأه. قد لا يخطر ببال الكثير أن ينظروا إلى أصابع أقدامهم بحثاً عن مؤشر صحي، ولكن الأطباء يرون أن هذه المنطقة البعيدة عن القلب قد تحمل إشارات تستحق الانتباه. فأصابع القدم تعد أبعد نقطة يصل إليها الدم في الجسم، مما يجعل بصيلات الشعر هناك بحاجة إلى تدفق منتظم للأكسجين والعناصر الغذائية عبر الشرايين حتى تتمكن من إنتاج الشعيرات باستمرار ونمو. ولهذا فإن وجود الشعر على أصابع القدم قد يعكس وصول الدم بصورة جيدة إلى الأطراف، وهو ما يشير إلى كفاءة الدورة الدموية المحيطة.
0: في المقابل يلفت الأطباء إلى أن التساقط الملحوظ أو الاختفاء المفاجئ لشعر أصابع القدمين والساقين قد يكون أحد المؤشرات السريرية المبكرة لمرض الشرايين المحيطية، وهو اضطراب ينتج عن تضييق الشرايين وانخفاض تدفق الدم إلى الأطراف، وقد يصاحبه ألم في الساقين أثناء المشي وبطء في التئام الجروح وبرودة القدمين. مع ذلك يؤكد المختصون أن هذه العلامة لا تكفي وحدها لتشخيص المرض، كما أنها لا تعني بالضرورة أن القلب يتمتع بصحة مثالية، فقد يعاني بعض الأشخاص من أمراض قلبية مثل اضطرابات النبض أو مشكلات صمامات القلب دون أن ينعكس ذلك على نمو شعر القدمين.
1: كما أن العوامل الوراثية تلعب دورا مهما، إذ أن بعض الأشخاص لا ينمو لديهم شعر على الأصابع القدمين بطبيعتهم، وهو أمر طبيعي لا يدل على وحدة لا يدل وحده على وجود ضعف في الدورة الدموية. وينصح الأطباء بعدم الاعتماد على علامة واحدة للحكم على الحالة الصحية، بل مراجعة الطبيب عند ملاحظة فقدان الشعر المصحوب بأعراض أخرى مثل ألم الساقين أو برودة الأطراف أو تغير لون الجلد لإجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من سلامة الشرايين والدورة الدموية.
0: وتبقى الرسالة الأهم أن الجسم يرسل أحياناً إشارات صغيرة قد تكشف مشكلات أكبر، والانتباه إليها قد يساعد على الاكتشاف المبكر والوقاية من مضاعفات أمراض الأوعية الدموية.
1: طبعاً مستمعينا الكرام، متابعينا الأحبة في كل مكان، وصلنا لختام جولتنا الإخبارية من صحيفتنا الحبيبة عدن الغد، ولمزيد من الأخبار والمعلومات زوروا كافة منصات عدن الغد للإعلام.

0: وعدنا لكم متابعينا الأعزاء في حلقتنا لعدن هذا الصباح، وتحديدا لدينا اليوم موضوع مهم جدا حول الاتصالات، وتحديدا بعدما آخر التطورات اللي حصلت في المنطقة. وعنوان حلقتنا اليوم: حيث تسعى وزارة الاتصالات إلى تعزيز جاهزية الشبكات في المناطق المحررة لضمان استمرارية الخدمة والتعامل مع أي طارئ قد يؤثر عليها، وتعد هذه الخدمات شريانا حيويا للحياة اليومية لارتباطها بمختلف القطاعات والخدمات الأساسية.
1: يأتي ذلك عبر تطوير البدائل الفنية ورفع كفاءة البنية التحتية، بما يعزز سرعة الاستجابة للطوارئ ويحافظ على استقرار الخدمة ويلبي احتياجات المواطنين في مختلف الظروف. طبعا يا يزيد، نحن عارفين انه هناك الكثير والكثير من التطور الرقمي الان في اليمن، هو سرعة الانترنت، معنا ستارلينك، معنا عدن نت، معنا الكثير من الشبكات، وقطاع الاتصالات في اليمن ليس مجرد خدمة اعتيادية كان بيكون معنا ضيف على الهاتف، ولكن تعذر الوصول إلى الضيف طبعا. ونقول نقول إنه هو ساحة معركة سيادية وأمنية بامتياز. الخطوات الأخيرة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المناطق تعكس إدراكا متأخر وحتميا بأن المركزية السابقة للشبكة وافتقار المحافظات المحررة لبدائل مستقلة كانت ثغرة استراتيجية خطيرة. يلا بنطلع تقرير ونرجع لكم مستمعينا الأحباء.
2: الاتصالات والإنترنت خدمة لا تحتمل الانقطاع. لم تعد خدمات الاتصالات والإنترنت مجرد وسيلة للتواصل، بل أصبحت عصباً رئيسياً للحياة اليومية يعتمد عليها المواطن في التعليم والعمل والتجارة والتحويلات المالية والخدمات الصحية وحتى في تلقي الأخبار وطلب المساعدة أثناء الطوارئ. وفي اليمن تشير تقديرات دولية إلى أن أكثر خارجها، ومع هذا الاعتماد المتزايد يصبح أي انقطاع في الخدمة ذا تأثير مباشر على مختلف مناحي الحياة. ورغم الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات في المناطق المحررة لتعزيز جاهزية الشبكات وتطوير البدائل الفنية ورفع كفاءة البنية التحتية لضمان استمرارية الخدمة، إلا أن القطاع لا يزال يواجه تحديات كبيرة. فمن أبرز هذه التحديات الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي وارتفاع تكاليف تشغيل المحطات بالوقود، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية خلال سنوات الصراع، وصعوبة تنفيذ أعمال الصيانة في بعض المناطق، فضلا عن تزايد الضغط على الشبكات مع اتساع استخدام الإنترنت والخدمات الرقمية. ويرى مختصون أن تعزيز موثوقية الاتصالات يتطلب الاستثمار في شبكات الألياف الضوئية وتوسيع تغطية خدمات الجيل الرابع والخامس مستقبلا، وتأمين مصادر طاقة بديلة لمحطات الاتصالات، إلى جانب إنشاء مسارات احتياطية للربط تضمن استمرار الخدمة عند حدوث أي طارئ. وفي عالم أصبحت فيه الاتصالات جزءاً أساسياً من الأمن الاقتصادي والخدمي، لم يعد تطوير هذا القطاع خياراً، بل ضرورة ملحة لضمان استمرارية الخدمات وتعزيز التنمية وتوفير بيئة رقمية أكثر استقراراً للمواطنين. ختاماً، كلما كانت شبكات الاتصالات أكثر جاهزية ومرونة، كانت قدرة المجتمع على مواجهة الأزمات أكبر، وأصبح الوصول إلى المعلومة والخدمة حقا متاحا للجميع، لا تحده الأعطال ولا الظروف الطارئة. ليان صالح لراديو عدن الغد.

0: إذن عدنا لكم متابعينا من جديد بعد أن استمعنا إلى هذا التقرير للزميلة ليان صالح، وكان تقرير مميز حقيقة. وسؤالنا التفاعلي لليوم برأيكم، ما أهمية وجود بدائل وخطط طوارئ لضمان استمرار الخدمات، خدمات الاتصالات في أوقات الأزمات؟
1: طبعا مستمعينا الكرام متابعينا الأحبة في كل مكان، ننتظر اتصالاتكم علشان نعرف آرائكم ونناقش معكم موضوع اليوم على رقم برنامجنا 7815-21-21-387-913. ونقول في عالم لا يتوقف عن الحركة، لم تعد شبكة الاتصالات والإنترنت مجرد خدمة للرفاهية أو تصفح الأخبار، بل تحول إلى شريان حياة رئيسي وسلاح استراتيجي لا يسمح بقطعه أو اختراقه. ونقول صباح الخير لأول متصل معنا.
2: ألو، صباح الخير.
1: صباح الورد، من معنا؟
2: صباحك من زينة.
1: لا، مواهب.
2: أهلا مواهب، كيف صباحك؟
1: وصباحك أسعد، معنا معك مواهب ويزيد.
2: صباح الخير على يزيد والمخرج ألاف الفايز.
0: مرحبا فيك.
1: سمعت موضوعنا؟
2: تكلموا لي مع الخدمة على الاتصالات والإنترنت.
1: yes.
2: تقريبا نحن أسوأ دولة.
1: تمام.
2: في خدمة الاتصالات والإنترنت. يعني يا مواهب تدري اللي زعل إنه في محافظات مناطق جنبنا فيها 7-3 فيها نت قوي، فيها كل شيء. إلا العاصمة عدن، اللي العاصمة عدن ماشية. كلنا متكئين على 7-7. ما فيش يعني المفروض يعطونا شركات متنافسة. يعني العالم كله يتنافس بالاتصالات بالشركات إلا أنا. أي السبب ما أدري كيف أنا مش قادر أدخل خط أرضي.
0: ليش؟
2: مش قادر. ها؟
1: إيش الخلل؟
2: ما فيش، أقول لك ما فيش لو تشتيو كذا كذا مبلغ كبير يعني خيالي.
1: يا الله.
2: وخلوه على الله.
1: ويا ريت قوية.
0: جالسين على الطريق.
2: ويا ريت قوية. وعادوا للأسف الشديد في شيء ثاني.
1: إيش؟
2: إنه بعض الأبراج حق الشبكة.
1: أيوة، مثل ناصر لما يدخل التواهي يكون مقطوع عن العالم.
2: ما تكون كهرباء طافية ما فيش خدمة.
1: أيوة.
2: أنا معي صديق مدينة الخضراء عشان تواصل معه.
1: تمام.
2: يكون مغلق متى يفتح ما في كهرباء.
1: يا الله.
2: طبعا أنا هقوله لو حتى شمسية. هقوله حاجة هذه خدمة.
0: خدمة أساسية. أيوة يعني.
1: الله كريم. أيوة. إن شاء الله بيجي الخير يا رب.
2: يلا شكرا لكم.
1: وشكرا لك ولاتصالك. ما عرفناش عن نفسه ناصر.
3: هذا عوض العبيدي.
1: عوض العبيدي. قد يقول الصوت كذا مش غريب.
0: طيب
3: يقول لك في المدينة الخضراء إنه أوكي ما فيش بطاريات، أعتقد اللي هي تولد الشبكة أو البرق، لكن عندنا موجودة البطاريات تولد البرق.
1: طيب أنت لما تدخل التواهي ما في الشبكة.
3: لكن لما حصل حريق الآخر مرة حصلت مشكلة هناك في البرج نفسه، يعني فما تصلحناش اللي احنا نهائيا
1: رغم انه قدمنا بلاغات اصلا وكذا. هم مش تنكش تنصرف مع الاتصالات والانترنت عشان ترقد وتجي بدري الصباح تخرج البرنامج.
3: انا شغال تمام بس ما في شبكة اتصالات.
1: ها تمام، يلا احسن عشان ما حد يتصل لك يا شيخ. تعال اتصال. يلا يا زيد.
0: نعم، واليوم ونحن نراقب هذه التطورات المتسارعة يعني والمحاولات المستمرة لتعطيل هذه البنية التحتية في المناطق المحررة، سواء عبر استهداف الكابلات أو المحولات ومحاولات يعني فرض عزلة رقمية علينا، فتقف الجهات المعنية أمام اختبار حقيقي اليوم ما يقبلش يعني أنصاف الحلول. فالتحركات الأخيرة لوزارة الاتصالات لرفع الجاهزية القصوى والاعتماد على الكابلات الاحتياطية وتوسيعة شبكة عدن نت، وصولا إلى تشغيل الإنترنت الفضائي عبر ستارلينك واللي أنقذ نحن يعني فك أزمة، كلها خطوات تشير إلى أن المعركة الآن هي معركة
1: الكابلات. الخط الأرضي دائما يفصل بعد أي مطر، ما فيش
0: للأسف.
1: تروح يقول لك العلبة مليان تمي، طيب عملوا حل. ايش الحل للعلبه اللي مليان تمي ودي اللي ما تخلصش يعني السنه كلها هي ما تنشفش العلبه حق الوايرات حق الارضي؟
0: يعملوا لك كيس حتى يا اخي يلفونه بكيس.
1: وكمان لما تجي تروح طبعا شركه الاتصالات تقول لهم عاوز اشتري

0: شريحة عدن نت مثلا، هذه الشريحة اللي ما قدرنا نحصل عليها أبدا من يوم ما طلعت داخل عدن.
1: هذه بس للنخبة.
0: تقول معنا اتصال، نقول ألو يا حي ومرحبا.
2: صباح الخير.
0: صباح الورد عم محمد، كيف حالك؟
2: جيت.
0: الحمد لله، وانت كيفك؟
2: تواهي
0: الناس بيسلم عليك كمان.
2: أقول لكم موضوع مهم. شوفوا أنا أقول لكم حاجة، أكون صريح معكم، أقول شكرا للموضوع على تحته. والموضوع شو؟ الاتصالات معروف في العالم كل الاتصالات و الخدمات معروفة، الاتصالات والتربية والصحة هذه مهمة الدولة في كل عالم. أكون اتجاه ما كان أول عالمي اشتراك الرأسمالي ولا مهمة الدولة في اشتراك قطاع خاص، لو أن رمزي يمكن 10 أو 20%. هي عدن كانت صراحة، هل تعرفون أن عدن، وأنتم إعلاميين تحضروا أنكم صغار سن، أن عدن أول بلد يدخل فيه الاتصالات في الجزيرة العربية كلها وبعض البلدان العربية. حتى ما لم ينافسنا إلا 3 بلدان، وعندها البلدان هذه في السبعينيات لم ينافسنا إلا بغداد ولبنان والقاهرة فقط. كل البلدان الأخرى العربية دخلت بعدنا. لكن عندما يدخل الاتصالات، محمود أقول هكذا وأنتوا صراحة طيبين في الموضوع، ما لك دعوة هذا رأيي، هذا أن الاتصالات والتربية والصحة كلام ثاني، هي مرابطة ثلاث حاجات، هذه ما لهاش علاقة بالمحافات السياسية.
1: أيوة.
2: هذه خدمات للمواطن، للوطن والمواطن.
0: أكيد.
2: هذه أنا أقولها كذا مشان إيش نبعد الموضوع عن بعض، يقولوا سياسة ولا مش سياسة.
0: لا لأن إحنا ما نتكلمش أكيد بالسياسة.
2: تقدمت شيء تعمل تصير النت في عدن، وطرحنا هذا الفكرة من إذاعة، وكانوا بدأوا شركة إماراتية تعمل في عدن تطوير الاتصالات، لو كابل بحري مش عارف عبر جابوتها مش عارف. لكن عندما دخلت في هالمحاكات، يعني هذه المشكلة البلوى حقنا، إنه في العالم كله الخدمات ما لهاش علاقة بالمحاكات، ما لهاش علاقة بالخالص. أذكر في 86 وما قبلها أيام فلمين حرص عندنا حرب، ثالث يوم الاتصالات والرواتب وكل شيء يمشي والمستشفيات، ما لهاش علاقة بالقضايا هذه. لكن عندما يكون الدولة مهتمة، وأرجو الآن في وزيرة المواصلات الاتصالات الآن أعتقد أنها امرأة صراحة، لا جاهز أقول صراحة، النساء مخصصات في العمل وبعيدة على الفساد، لأن قتلنا الفساد الحمد لله. الآن في وزيرة الاتصالات أعتقد أنها فتاة ولا لا، وزيرة تخطيط الاتصالات فتاة. أرجو أن تفرش جهودها وتنشط الاتصالات. ولنا مقترح آخر، لأن أحداث الطارئ ما قال يزيد وانتي هي أمور متسارعة في العالم كله، عندما يكون في أمور متسارعة سائل أن البندال قصدي المحافظات المتحررة تفصل الاتصالات عن المناطق المحتلة. هذا في العالم كله موجود، حتى على مثل المديريات، يعني في حرب 94 وقبلها حتى في الجنوب والشمال كان لما يفكر حرب في المديرية حتى تفصل عن المديريات الأخرى، لأنها مترابط الأمور متخابطة. أوكي خلوا الأرضي متواصل مش خصة، لكن النت والاتصالات الطالعة هذه كبير، يكون لأنها إلكترونية خلاص، بدنا متحررة خليها وحدها بمحافظات محررة عفوا فعل، والمناطق اللي فيها مشاكل خليها لوحدها عزلها، ما نقولش اقطعها عليها لكن اقطعها لوحدها، هذه المشكلة. حتى الكهرباء أيضا، لكن مشكلتنا عندما إذا في تخطيط في نية خالصة، وأكرر بعيدة عن المحاكات، المواطن هو الضحية.
0: أيوة.
2: أرجو وبالما في وزيرة الآن الاتصالات أعطنا فتاة، أعتقد سمعتنا كذا إنها بتكون مخلصة إن شاء الله، الأمور خيرة
0: إن شاء الله بإذن الله رب العالمين. إحنا نتمنى أنه يتحسن الوضع وتتحسن الاتصالات وتكون هناك شبكات أخرى غير شبكة يمن موبايل، لأنه بالفعل الضغط كبير عليها. أيوة. فحيث أنه في مناطق ما تكونش موجودة، كنا أول داخل البيت الشبكة شغالة، الآن الشبكة ما تشتغلش في أغلب البيوت. معنا اتصال، تستقبله يا يزيد.
1: ألو يا مرحبا.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم
0: صباح
1: السلام.
0: الورد وعليكم السلام.
3: حياتي الحبيب قلبي مواب وابني يزيد وناصر صاير حبايب قلبي،
1: تحياتنا لك كمان.
0: الله يسعد قلبك وصباحك ورد وفل وياسمين وكل حدائق الورد في العالم.
1: الله
3: لا اله الا الله، اشكرك يا حبيبه قلبي،
0: فديتك يا خال، الله يسعدك
3: والله يا مواهب. العصر في اشارك ماشي حظ،
0: معليش ان شاء الله بالايام القادمه
3: اليوم ان شاء الله ان شاء الله اليوم بتعوض
0: ان شاء الله. اليوم دينا، اليوم دينا وخديجه،
3: ها
0: العصر ان شاء الله دينا وخديجه
3: ان شاء الله
0: ان شاء الله.
3: اقول لك ندور على الاتصالات،
0: اكيد
3: كان اول الاتصالات يا مواهب. ذاك الناس أيوة. النار
0: ايوه
3: مثلا لما تجي برقيه يجي لك امه جنب الباب.
0: يا سلام
3: ساكن ما فيش كان اتصالات.
0: ايوه اذكر زمان اني فرحت لما دخلوا بيتنا تليفون ارضي.
3: نروح تمشي تواي.
0: ايوه
3: سنقول قمر تطلعي الجبل.
0: البلق ايش كل يسمونه يا خال البرق ولا سلكي مش عارفه ايش صح مدريش ايش اسمه.
3: ايوه كان البرق ولا سلكي.
0: ايوه
3: وكان كنا يا سلام سلام كل حاجه اول باول. لا انترنت ولا وصل ولا حاجه.
0: ايوه تمام.
3: دحين من يوم الانترنت هذا الانترنت الذي يلعبنا لعب. سعيد ظهر سعيد ما يظهر سعيد ظهر سعيد ما يظهر. لما تقول لحد رسالة يوصلون بعد يومين بعد ثلاث أيام. فهم لي؟
0: افتهم لي.
3: ها؟
0: أيوة اسمعك نحن نسمعك معك يا أخ.
3: نحن يا حبيبي زمان كنا تمام دحين كتروا الاتصالات كتروا وبعدين التلفون. التلفون لما تكون تهدر واحد تدري وقت طع.
0: الأرضي هذا ولا السيار؟
3: الأرضي. أنا ما أسمعي السيار.
0: أيوة والمعاناة يا خالة لما يجي المطر والعلبة يكون في بيه ماي وتقسي أيام.
3: عليك نور. أجلس من أسبوعين وأنا أبدأ. حتى أنا بس الصراحة تشتي الحق.
0: ها.
3: صاحب الاتصالات يقوم بالواجب بهذاك الصدق.
0: الحمد لله هذا اللي نحن نشتيه.
3: لما نبلغ حرام انا اقدم لهم التحية صاحب الاتصالات.
0: يا سلام
1: تحياتنا لهم.
3: والله العظيم
0: يا سلام عليهم.
3: واني يا بنتي ما اسمعي تلفون سيار.
0: الحمد لله احسن لك والله يا خالة.
3: ولا مسكته. لما يرن حقبني جنبي بدل ما هوصل الخضر هوصل احمر.
0: احسن
3: تروح علي المكالمه يلا معك الله وحرسك وسعد ايامك وايام يزيد وناصر ان شاء الله
0: ويسعدك يا رب العالمين. شكرا لاتصالك يا خاله. طبعا الكثير منا يعاني من ضعف شبكه الموبايل وضعف او انقطاع التليفون الارضي كمان يا يزيد. معنا اذكر زمان اول ما بدا كان معنا التليفون الارضي بعدين اقل بيجر بعدين اقل سيار شفت بالتدريج والان أيوة. وصلنا للانترنت الجميل طبعا
1: خلاص قد ما الناس قدم بال5 جي واحنا عاد احنا يلا دخلنا بال4 جي الان.
0: عدم وصلتش عندنا يمكن بعدين صح؟
1: الفورجي ما فيش عندنا
0: يعني معانا لا التريجي
1: تريجي
0: يعني. وعادة يا ريت تجي ترجع 1X وساعة تتحول ما شاء الله
1: 1X هذه يعني حتى ما ترسلش رسالة
0: خلاص ايش نفعل؟ نقول ألو يا حي ومرحبا صباح الورد.
4: ألو صباح الخير.
0: صباح الورد والياسمين أستاذة منى حي ومرحبا.
4: صباحك ورد وصباحك فل يزيد
1: صباح الخير.
4: صباح الخير لناصر صراحة الخيرات للجميع وكل مشتركينكم المتصلين المتواصلين وبداية أسبوع جميلة إن شاء الله كديما نقولكم
0: آمين لكل المستمعين والمتابعين الحبة في كل مكان
4: إن شاء الله يا رب.
0: سمعتي موضوع أنا أستاذ منى؟
4: أيوة سمعت خالة أم أحمد سمعت كمان العم محمد.
0: طيب إيش رأيك؟
4: موضوعكم طبعا على الاتصالات هو في سؤال محدد ولا بشكل عام الاتصالات؟
0: سؤال عادي اتكلمي اللي تحبي المايك معك.
4: طبعا اكيد معاناه مثل المعاناه الاخرى يعني مثل الكهرباء مثل الماء. طبعا اكيد يا مواهب ويزيد انه اي مجتمع تدخل فيه السياسه والحروب اذا ما كان مجتمع فاهم وعنده الوعي الصح الحب للوطن وايش معنى وطن وايش معنى انك انت انسان مسؤول عن هذا الوطن فتقوم بواجبك كوزير كسفير كمأمور قصدي مأمور مديريه او محافظ او اي شيء وتشتغل بالشكل الصحيح في أي جهة إن كانت. والاتصالات هي برضو جزء من الأشياء المهمة في حياتنا حتى نحن أصبحنا يعني في وضع أو في مرحلة نستخدمه في كل حياتنا مش اللي يعني مثلا عشان تتكلمي مع صديقة أو أخت أو عائلة أو تتواصلوا التواصل الاجتماعي. لا هي عمل هو يعني أصبح في كل مؤسسات الدولة أصبح في كل التواصل مع العالم كمان يعني حبل تواصل أو جسر تواصل. فأكيد لابد أن تكون مؤسسة اتصالات وجهة الاتصال أو جهة المسؤولة فهم هذا الشغل وتشتغل بالشكل الصحيح. يعني أصبحنا لدرجة أن إحنا نعمل مشكلة على أن إحنا نوجد أكثر من شركة، يعني معنا شركتين تقريبا، وعادة شركة مخفية سببهم خلاص راحت. أيوة. تقريبا هي من موبايل الشركة الوحيدة الموجودة.
0: أيوة.
4: طيب كلها بسبب أنه لا أنه يعني سياسة أنه لا تجسس وما تجسس مشكلة. طيب نحن كمجتمع محتاجين لهذه الخدمة لأنها هي بعملنا كله. التجسس ودي الأمور موجودة في أي في أماكن كثيرة وموجودة أساسا في قلب الحياة، يعني ما نكرش. فأنت ليش تدخل كل شيء في المجتمع من سياسة ومن تفاهات تخلينا كمجتمع نضيع ومحتاجين نتقدم خطوة؟ هذا الأشياء ترجعنا 10 خطوات. يعني عملنا دراستنا، العالم وصل إنه يدرس عن أيام كورونا، كانت الدراسات عبر الاتصالات وعبر
0: الإنترنت
4: أونلاين، يعني
0: أيوة
4: أونلاين. طيب نحن فين نعمل أونلاين نحن ما معناش؟ طب حين تكوني حتى بالشارع، والله في مصر، في روسيا، في الأردن، تمشي بالشارع وانت تستخدمي التليفون
0: والنت قوي جدا
4: بكل بكل بكل مجالاته، بكل اتصالاته. نحن وصلنا حتى الأرض في البيت مش قادرين نوجده، ولا قادرين يعني مش لو حصل على قولتك مطر أو مشكلة أو حد أجي هندس حق التليفون قطع حق العمارة كلها. أيوة. 20 شقة.
0: أيوة.
4: يعني كمان حتى الدراسات للاتصالات وهذا الشيء ما عدش بذلك الجدية، يعني أصبح بقدر يمكن أن أكثر شيء بالتكنولوجيا وبالأمور الآن أصبح العالم كله يدرسها وكذا. نحن أصبحنا فقط هم الشباب اللي عندهم هذا الشيء، ولا حتى يا مهاب انت الان كشباب مناصر ويزيد عندكم حب وشغف في هذا المجال بشكل مش طبيعي، لكن وين الاماكن اللي تدرس هذه الاشياء وتوجدها؟ ما فيش ابدا، يعني فتلاقي ما فيش ذاك الاهتمام. الوزاره نفسها راقده، مش عارفه حتى ان اسمها وزير الاتصالات منو هذا اصلا. فمع الاسف يا زيد ومواهب التقصير هو من الجهات المعنيه، اما نحن كمجتمع نفسنا تتطور هذه الاتصالات ودراساتها وامورها واماكنها وكل ما يخص الاتصالات تبدأ يتطور، لأنه عصب الحياة ومرتبط بكل أمور حياتنا، سواء كانت العلمية، التعليمية، المهنية، كله كله كله. ما نمشيش ونشتغل إلا على الاتصالات، عملنا كله على الاتصالات. حتى لو شفتي الآن التاجرات والأعمال
0: كلها بالإنترنت،
4: متصلة في الإنترنت. أي أكيد يعني إحنا تكوني محتاجة أمس الحاجة لو ينقطع، تتصلي وأنت بحاجة لنقاط معينة بينقطع. هذا شيء مستفز وشيء موجع، يعني أنه هذا عمل، هذا عمل ناس كان قسم من يوم كامل 3 أيام يومين متقطع. فلابد أنه أتمنى من الجهة المعنية أن توفر أكثر من شركة حتى يحصل التنافس، إعطاء الأجمل، هذا بيعطي وهذا بيعطي الأفضل. شركة الاتصالات تطور من نفسها، ووجود الاتصالات حتى في الأرياف في العالم، فنحن وين راكدين مع الأسف يعني.
1: للأسف والله.
0: الحمد لله، الله إن شاء الله بيجيب.
4: شكرا جزيلا،
0: شكرا لك أستاذة منى،
4: ولكم كل التوفيق. شكرا،
0: أمين يا رب. شكراً. العالمين. طبعا يزيد كمان الآن صار كما قالت الأستاذة منى، نأخذ الاتصال ونرجع. ألو. طبعا البنوك، شركات الصرافة، كلها معتمدة على إيش؟ معتمدة على الإنترنت والاتصالات طبعاً. إذا توقفت تتوقف الحوالات، تتوقف كل شيء.
1: مش بس كذا، حتى المستشفيات، المكاتب الحكومية، كل شيء معتمد على الاتصالات، بالذات الأرضي. أيوة. الأرضي هذا، المكاتب الحكومية الآن، الوزارات كلهم يتواصلوا بالأرضي، من مكتب لمكتب. فلما يحصل مشكلة في صندوق ولا شيء، ولا يقول لك خرب، يعني هذه أزمة توقف أعمال.
0: أيوة. صعب الاتصال ناصر.
5: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أستاذي، من معنا؟
5: صباح الخير.
0: صباح الفل.
5: بالنسبة للاتصالات للأسف، يعني بعض المتابعين واللي تكلموا يبدو أنهم ما تابعوا الحلقة من البداية، لأنه الموضوع اتصالات في ظل الأوضاع الحالية التي نعيشها اليوم، حالة الحرب.
0: أيوة.
5: هم يتكلموا، للأسف أنا استمعت قبل قليل لبعضهم يتكلموا عن الاتصالات في الأوضاع الطبيعية، في الأوضاع وهي مهلش طبعا، الاتصالات مخربة مدمرة. ناهيك عن أنه يعني كان يفترض، أنا استوعبت فكرة الحلقة بأنه الاتصالات في ظل الحرب والطوارئ هذا الكلام قلناه قبل فترة وتوقعنا الكلام هذا قبل أكثر من شهر. قلنا إنه لازم نهتم بالجبهة الداخلية، لأنه الجبهة الداخلية عندنا حشية أوهن من بيت العنكبوت، وإن أي شغلة قادمة، صواريخ أو مدافع أو قنابل، القمه الداخليه حقنا مش قادره تعمل حاجه ناهيك عن ان الاتصالات.
1: نعم
5: يعني
1: ايوه
5: انا مش قادر اتصل بجاري ما عاد الا بتصل بواحد يعني في محافظه ثانيه يعني في لحد في افتهم لك
0: افتهم لي ايوه استاذ خالد
5: قلنا انها مهمه.
1: أنت ممكن تتكلم عن الاستقلالية استقلالية الاتصالات إنه كيف نكون معانا شبكتنا الخاصة اللي ضامنينها مش يجي أي أحد يخرب علينا أو مثلا يعبث بهذه الخدمة.
5: يا أسمع نحن هذا الكلام قلناه من سنين بس في شغلة بس أنا مش يجي أتكلم كلام كبير وسياسة من سبحان الله لأنه في بعضهم يزعلوا حتى عندكم في عدن الغد حتى عندكم في عدن الغد في ناس يزعلوا أقول لكم الصدق يعني
0: طيب
5: أيوة يعني من سنين نحن مش راضين نصلح الاتصالات عشان هذه اللحظة
0: أيوة
5: هذه اللحظة اللي نكون فيها ضعفاء جدا لطا من نحن أي واحد قاعد بصاروخ صغير حتى ما هو تعصبي مش قادرين نمسك الجبهة الداخلية. وأنا طفل الكلام هذا قبل يمكن أسبوع في كثير من جلسات قلنا لهم نحن مش مهتمين بالجبهة الداخلية لا من حيث الإغاثة ولا من حيث المستشفيات جاهزية المستشفيات والمجمعات الصحية ولا من حيث كمان جاهزية السلطة المحلية والمنظمات المجتمع المدني مش جاهزين للطرف شفتي إذا استوى شيء أقسم بالله إذا استوى حاجة يعني بتلاقي لك البلاد في حالة من الفوضى لا من حتى قرص روسي
1: نعم.
5: ولا من حتى
0: ايوه بس عم خالد احنا بنتكلم على الاتصالات اللي نحن نعاني منه من ضعفه
5: الاتصالات مرتبط كله بالاتصالات
1: أيوة.
5: كله مرتبط بالشغله دي
1: الله أيوة. يصلح أيوة. الحال اكيد
5: الطوارئ كله مرتبط بالشغله دي كلمي عبد الريمي كلمي فتحي بالازرق مش داري انا اتكلمتهم بس ما يشوش يسمعوا
0: تمام بس احنا الان احنا نحن كنا
5: نتصل بك قول لي نحن بنتصل بك نحن بنهدى فتحي بالازرق نحن بنتصل بك يا عم خالد
0: نحن يا عم خالد
5: لا عم من تحت الطاوله
0: نحن يا عم خالد
5: لا في اتصالات ولا في حاجه يا عم
0: يا عم خالد احنا طبعا اليوم حبينا نناقش موضوع الاتصالات لانه في ناس ما حصلتش على الانترنت ما حصلتش على التلفون الارضي وهكذا.
1: رسالتك وصلت وشكرا لك على تواصلك معنا وشكرا على المشاركة لكن ننتقل ننهي موضوعنا اعتقد معنا اتصال ثاني
0: ايوه ناخذ اتصال نقول الو
6: الو حيا الله صباح الخير
0: صباح الورد من معانا
6: حالك اموال كيف حالك عزيز
0: نحن بخيرين طالما انتم بخيرين
6: حياك الله حياك فهم اسحاق المعلى الرئيسي
0: حيا بك
6: حياك اقول لك الاتصالات ضعيف جدا مش كذا التغطية ضعيفة مش زي المكلة دخلت كذا في ريو
0: ها؟
6: هذا رقم 5
0: ايوه
6: دخل المكلة اما عدن
0: اي 5G
6: ايوه عدن عادهم ونشيكم ان شاء الله ان شاء الله التغطية قوية
0: ان شاء الله باذن الله نحن فتحنا الموضوع عشان ناقشه وكان بيطلع معانا مسؤول وللاسف ما قدرنا نوصل له لكن نحن حابين نحن نناقش معكم ونشوف معاناتكم ويسمعوا معاناتكم يمكن توصل رسالتكم
6: ان شاء الله باذن الله توصل ان شاء الله التغطية
0: باذن الله عز وجل الله يسعدك شكرا لاتصالك طبعا ومعنا اتصال اخر يا ناصر يزيد
1: يا مرحبا
7: ألو
1: أيوة يا مرحبا معك أسمعك
0: أم حمزة
7: من
0: معانا
7: أنا أم أحمد
0: حيا أبو أم أحمد حاولي توطي صوت الإذاعة تسمعينا من الجوال
7: أيوة
0: الآن
7: الآن أبي كان يشتغل بالبرق اللاسلكي
0: يا سلام
7: أيام ما كان بالتواين
0: يا سلام
7: يعني كان يوزع البرقيات بعد البرقيات وعن حولونا إلى عدن والحمد لله دحين الحمد لله استقرينا على هذا اللي هنا بعدن
0: تمام
7: والحمد لله بس يختي تحصل فيه فحص بعد
0: تمام
7: ما فيش يعني إيجابية مليحة ما فيش طيب مرحبا إلا لما رحت أني لما عندهم يا أخواني أبي خدم الحكومة إذا ما تعطوني يعني حق أبي ما تقولوا أنتم يعني كلام أنا بتكلم عند المدير خلت لما عنده مدير قال لي أنت قلت له أبي خدم الحكومة من أنا من حصل التليفون بعد ما خرجوا لي نفسي أبولي رقم التليفون أبولي لا
0: خط أرضي يا سلام.
7: ايوه الحمد لله.
0: يعني
7: يحشو كله بوقع قلب، ما يحشوش يعني بالدلا دلا.
0: حياتنا كلها صارت وقع قلب.
7: شفتي كيف؟
0: الحمد لله.
7: ليش هكذا؟ ليش الشعب اليمني هكذا؟ ليش؟ ليش كل واحد يموت اخوه المسلم؟ صح ولا لا؟ شفتي كيف يا اختي؟
0: ايوه
7: يا حبيبتي اللي متقلبك.
0: الله يسعدك يا امي.
7: الله يعطيك العافية.
0: الله يعطيك.
7: كان مش يمسك الموتر. كان مش يمسك الموتر يروح لما التواي. يوزع الواحد كل واحد داخل بيته.
0: طبعا نوجه له ألف تحية لو هو عايش، والله يرحمه لو هو قد توفى. وطبعا هذه خدمة جميلة كان يقدمها لوطنه وللمواطنين اللي أكيد بيذكرونه للآن.
7: محمد عبد العزيز.
0: الله يسعدك.
7: الاسم حقه محمد عبد العزيز.
0: الله يسعدك يا خالة، وشكرا لاتصالك الجميل. الله يعافيك، مع السلامة. الله يسعدك، مع السلامة. ناصر معنا اتصال، نقول ألو يا صباح الورد.
8: ألو صباح النور.
0: صباح الخير، صباح الأنوار.
8: كيفك يا مواهب؟
0: الحمد لله خالة نوري، أنت كيفك؟
8: الله يسلمك.
0: معاناتك مع شبكة الاتصالات في كريتر، يلا كلمينا.
8: أكلمك على إيش؟ على التليفون يعني؟
0: أيوة، نحن اليوم بنتكلم على الاتصالات، على السيار، على الخط الأرضي، كيف تعاني؟ هل تليفونك شغال على طول؟ هل أنت تعاني لما تروحي تسحبي خط أو لا؟
8: لا شوفي، من إحنا معنا خط من زمان.
0: الحمد لله.
8: عادوا كان يا ما كان قديم الزمان. واسم أختي سميحة، الجوال حقي أروح مستشفى الجوال هنا في عندنا في الحصان، ايش في قطعوا عليها اللوز ها؟ وكل يوم اني اروح يقولوا لي طيب نعم بيتك من امريكا، بيتك يقولوا من صنعاء. ايش والله مسكينه اللي شفتي بس التليفون العادي مشي
0: الحمد لله،
8: لكن الوز لا قطعوا عليها كمل ياخذوا لي شهر زاي.
0: الحمد لله رب العالمين.
8: لو روح لما عند هذه اسمي منال قالت لي قالوا مستشفى الجوال بالخصاب، عرفتي تذكروا اروح كل ساعه اقول لي طيب افتك اجي للبيت ما فيش. وما في خالص من يتعبوني والله يا مواهب.
0: ان شاء الله يا خاله بيتحسن الوضع يا رب العالمين. يا
8: ان شاء الله
0: باذن الله. طبعا باذن الله
8: ان شاء الله ربي يفتح على عدن وان شاء
0: امين
8: الله.
0: يا رب. شكرا لك يا خاله نوريه وعلى اتصالاتك الجميله ومشاركتك معنا في كل وقت وحين، والله نوجه لك الف تحيه خاله نوريه. طبعا يا يزيد لو تكلمنا وتكلمنا وتكلمنا، طبعا شغلنا كله مرتبط بالانترنت هذه الايام اعتقد، واتصالات برضو احنا نتواصل مع الضيوف، بعض الاحيان نعاني من انقطاع الشبكه، بعض الاحيان يكون ما فيش عندهم شبكه نتصل عليهم مغلق. حابب تقول حاجة؟
1: طالما الاتصالات يعني كانت فيها مشكلة ما بنقدرش نسمع صوتكم، ما بنقدرش تتواصلوا معنا.
0: نحن نشتي متواصلوا معنا يا زيد.
1: كيف؟ عشان كده احنا اليوم نتكلم عن الاتصالات، نشتي نسمعكم، تشتي يعني تشاركونا، اتكلم عن الشباب معتمدين على النت بشكل غير طبيعي، يعني من ترفيه، من دراسة، من كل شيء، من كل الجوانب.
0: أكيد.
1: لما تقطع عليها النت يعني يصبح بأزمة للأسف. يعني حتى في شبكات كل شيء عبر الانترنت.
0: أكيد طبعا إحنا تبقى الاتصالات هي جسر التواصل الذي يربطنا ببعضنا البعض، والشريان الذي يبقى ينبض في الحياة باستمرار مهما كانت الظروف والتحديات. وجود خطط بديلة وطوارئ هو الأمان الذي يضمن لنا عدم انقطاع هذا الجسر أبدا. ونتمنى أنه صوتنا يوصل، وأنه إن شاء الله الكل مواطن في عدن يتحصل على خط مثلنا أرضية ويزيد، يتحصل على شريحة من شرائح عدن نت اللي والله عانينا. طبعا ايش اقول لك، في الاول ما فتحوا باب التسجيل، بعدين خلاص بعدين نروح يلا نشتري شريحة، ما أيوة. في الشريحة كملوا الشرائح. نتمنى ايضا لانه يكون في هناك مش تخصيص، يكون تعميم، الناس كلها تحصل على شرائح النت.
1: أيوة. حتى متساوي.
0: اصبحت الان الانترنت مهم جدا كما قلت، وانه نحن نستفيد منه بالتعليم، باشغالنا، بكل شيء. يزيد نروح نقرأ التعليقات؟
1: طبعا
0: يلا معنا، افتح تعليقات بالفيس يا يزيد. معنا فارس العبادي بيقول بالنسبة للنت وأصحاب خدمة واي فاي ونقاط بيع الرصيد وغلاء المبيعات، الملاحظات إنها لا توجد رقابة على أصحاب الشبكات، أحيانا يأخذ معك الكرت الذي قيمته 500 ريال، أحيانا سويعات معينة أصبح بمقدورهم أن يرفعوا السعر أو يوطوه على كيفهم ولا توجد أي رقم.

0: غابة. فتحت التعليقات
1: لا لسه
0: في صفحتنا في الفيسبوك يا يزيد. فارس العبادي بيقول أيضا كونوا أنتم الصباح في حياة من حولكم نورا وضيا أملا دفئا وإشراق، صباح الورد والياسمين لعدن الغد ولكل المستمعين. معنا أم عبد الله عدني بتقول منورين شكرا لك. يزيد لسه. رواية محمد بتقول صباح الخير. معنا عمر المسفري بيقول أسعد الله صباحك زميلي وصديقي الغالي يزيد، أنرت الشاشة وأتمنى لك التوفيق. نوجه لك ألف نوجه لك ألف تحية يا عمر. فتحت يزيد؟
1: لا لسه لسه لا. ما طلعتش الصفحة ما تطلعش على فكرة.
0: لا أنت عارف بعد التعليقات كلها تروح. معنا أبو خالد حلصن بيقول هناك أشخاص أشخاص يشبهون الضوء، حضورهم وحده يكفي لصباح ليصبح المكان جميل. صباحكم معطر بالورد. ديانة ومواهب ويزيد وليان صالح والمخرج الرائع ناصر فايز وجميع المستمعين الكرام والأحبة. أيضا شكري باقسير بيقول يسعد صباحكم بكل خير، صحة سعادة دائمة يا رب، الثنائي المتميز مواهب ويزيد والمخرج ناصر، كافة طاقم راديو عدن الغد والمستمعين ألا كارم، تحياتي لكم جميعا. ومعنا رشاد بيقول سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة. طبعا لا يوجد على التعليقات معنا إلا فتحة طائف سيف بيقول صباحكم عسل، طاقم راديو عدن الغد، محبكم وأخوكم فتحي طائف سيف من حيفان. أيضا معنا يا يزيد في الواتس أب هنا عوض العبيدي بيقول قبل الحرب كانت في عدن 4 شبكات اتصالات يمن موبايل سبق فون وانت MTN، اي اصبحت اليوم على شركة واحدة والضغط كله عليها. اتكار واماني معانا، اتكار واماني معانا يا يزيد.
1: اذا اذكار تقول اللهم وفقنا ووفق اخواننا المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في الحفاظ على اوقاتهم في كل خير. صباح الورد عليك يا استاذ مواهب، وصباح النور الاستاذ يزيد، وصباح الفل اريق رائع الاستاذ المخرج ناصر فايز، وتحياتي لكل المستمعين الاعزاء وعوده حميده لكم، واتمنى النجاح والتوفيق في مواضيعكم الشيقه. شكرا اذكار وتحياتي لك ايضا. ولدينا أيضا عوض،
0: لا اللي بعد عوض أذكر من
1: لدينا أماني تقول اللهم في هذا الصبر،
0: لأني طيب. من أول أشوفك تتفرج كده يعني
2: لحنا طيب لحنا في أكثر المتصلين كانوا يقولوا لحنا وفروا لحنا شبكات، وفروا لحنا في حالة احنا بنقول في حالة الاتصالات مش قادرة توفر لحنا شرائح على النت، مش قادرة توفر لحنا نقاط اتصال أو إن كانت إنترنت يمن نت، قوي الشبكة لحنا
0: أكيد
2: أو الشبكة اللي احنا عشان احنا نقدر نستخدم، يعني لا نجي على شبكة الاتصال اللي هي 77
0: يكمل الرصيد حق التريجي وهو ولا رسالة راحت
2: تيجي على اليمن نت، يعني حتى في البيت ضعيف رجعت الفترة، ما فيش حاجة عندنا قوية. تيجي على حتى عدن نت صار دي الفترة يتقطع، ما عاد يمشي زي ما كان أول.
0: في أماكن ما يشتغلش بالخالص.
2: نزلوا هي واحدة من الشرائح اللي كانت نت صافي وفجأة الشريحة عندك الحين واقفة، ما عاد في ليش استخدم زي أول. قلت اللي هي كانت 60,000 شريحة بس النت صافي، لكن أنت تتفاجئ منه إنه النت ضعيف حقه رجع. يعني في البداية جابوها وإنه قوية وتمشي حلو.
0: هم لو يعملوا أبراج يا ناصر
2: كان النت قوي حلو، لكن فجأة الشبكة ضعفت للأخير. إيش السبب؟ أعطوا سبب، يعني الناس خاسرين فلوس كمان بس أعطوهم سبب ليش. يا أما أنكم ترجعوا لهم فلوس.
0: قلبك مليان يا ناصر.
2: أنا عانينا من الشبكة لحنا يعني لا قادرين نستخدم نت بالشارع زي الناس، لا قادرين نستخدم الاتصال زي الناس، بالذات في كريتر. أنا لا أدخل كريتر، أكره الشبكة في كريتر
0: والله. لا مش كل مكان
2: ما هليش الشبكة نهائيا، عشان الاتصال أخرج على الخط الرئيسي فقط عندكم في كريتر. حتى وانا جنب المحل المهندسين شو رساله شو حاجه ما اقدرش، لازم اخرج للخط الرئيسي.
0: في اماكن ورجع. فيها في اماكن مش متواجده،
2: ودحين صارت التواهي نفسه.
0: انت
2: ما تخرجي للخط الرئيسي.
0: انا كنت الان بعايرك. شوف يا ناصر بقول لك اني لما جيت تواهي ما اقدرش اتصل لما اخرج
2: الان صرنا في التواهي نفس كريتر، اخرج على الخط الرئيسي ما نقدر نتصل، غير كذا ما بقدرش اتصل. يا من نت حتى ما عاد يمشيش، حتى الرساله حنشوفها تعلق. أيوة. تبقى معلقة الرسالة راعي لقليل
0: تجي لك رسالة حق 3-4 أيام تحسب إن بنفس اليوم أجت لك.
2: يعلق الشبكة هذه مشكلة، يعني قووا لحنا الشبكات، عدلوا لحنا طريقة البث للشبكات، أرفعوا لنا السرعات بسعر زي الناس، مش ترفعوا السعرات مع

0: السرعات ترفعنا كمان مع المبلغ، ارفعوها بمبلغ يعني قادر الواحد انه يستخدمه او انه يشتري السرعات هذه، فالكل بيمشي معه في دي النقطه.
1: بيع كمان الشرايح يا ناس
0: قوي الشبكه اللي احنا
1: بمبالغ بالسعودي الان صارت ما نقدر نشتريها.
0: نعم
1: واحنا محتاجين له،
0: وحتى لما يقبل لك الشرايح بالواسطه ما تقدرش تاخذيها كده.
1: شفت الحمد لله رب العالمين. يزيد حابب تقول حاجه بخصوص الموضوع قبل ما نختم؟
2: لا خلص
1: ما فيش. طيب مستمعينا الكرام متابعينا الاحباء في كل مكان، وصلنا واياكم الى نهايه حلقتكم من عدن هذا الصباح اليوم. نتمنى ان تكونوا مستمتعتم معنا، وان شاء الله صوتنا وصوتكم يوصل للمسؤولين وتتحسن شبكه الاتصالات عندنا ويتوفر النت ويكون في متناول الجميع. حتى الملتقى لكم منا الف تحيه وسلام، نستودعكم الله احبائنا في كل مكان.
2: الى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899-959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

اني هم قبلك حزينة الصف نبية، وعيني نجمة وتيها الدرب المدار، بنص محطة وخلصت وقتي وحيد، شاب راسي ولا لحقت آخر قطار. ولما شفتك مطرت الدنيا عواطف، وربعت صحرة المشاعر بالخطر.

انت من هاليوم وحدك شهرزادي، واني وحدي بعينك انتي شهريار. يا حلات البسمة من اجمل شفات، ويا جمال الابيض الشاب سمار. يا قرار اللي اتخذته بكل قوايا، والحمد لله على هذا.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: 하나.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق. عبر أثير إذاعتنا،
1: عبر أثير إذاعتنا،
0: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
3: بل للاختيار الصحيح.
0: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
1: خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4074.
4: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7830012000.
5: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
6: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
5: إدارة اللوجستيات والإمداد،
6: التسويق الرقمي،
5: إدارة الأعمال،
6: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
5: المحاسبة،
6: العلوم المالية والمصرفية،
5: نظم المعلومات الإدارية،
6: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
5: برامج الماجستير،
6: إدارة المشاريع،
5: إدارة الأعمال باللغة العربية،
6: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
5: المحاسبة،
6: الإدارة المالية،
5: المصارف،
6: نظم المعلومات الحاسوبية،
5: برامج الدكتوراه،
6: دكتوراه في إدارة الأعمال،
5: دكتوراه في المحاسبة.
6: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
5: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
6: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-384-687.
5: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

رئيس مجلس القيادة يوجه برعاية أسر شهداء وجرحى الهجوم الإرهابي الحوثي والرد الحازم على مصدر التهديد. المحرمي يستقبل وزير الدولة لشؤون المرأة ويؤكد أهمية تعزيز دور المرأة في مسيرة التنمية. لقاء موسع في المهرة يناقش أولويات المحافظة وتحديات قطاعات الزراعة والري والثروة السمكية والمياه والبيئة. السيدات والسادة، نشرة الأخبار الرئيسة، أهلا بكم. قال مصدر مسؤول في مكتب فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة أن فخامة الرئيس يتابع على مدار الساعة مستجدات الاعتداء الإرهابي الغادر الذي شنته الميليشيات الحوثية الإرهابية على عدد من مواقع القوات المسلحة في محافظتي حضرموت ومأرب، وما ترتب عليه من استشهاد وإصابة عدد من أبطال القوات المسلحة في أثناء تادية واجبهم الوطني. وأوضح المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن فخامة الرئيس أجرى سلسلة اتصالات بعضوي مجلس القيادة الرئاسي محافظي مأرب وحضرموت سلطان العرادة وسالم الخنبشي والقيادات العسكرية والأمنية في المحافظتين،

للاطلاع على مستجدات الموقف الميداني ومستوى الجاهزية العسكرية والإجراءات المتخذة لاحتواء آثار هذا الاعتداء الإرهابي واستمرار القوات المسلحة في أداء مهمها بكفاءة واقتدار. وأضاف المصدر أن فخامة الرئيس وجه الحكومة والجهات العسكرية والأمنية والصحية المختصة بتسخير جميع الإمكانات لرعاية الجرحى والمصابين واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتكريم الشهداء ورعاية أسرهم وفاء لتضحياتهم الجليلة في سبيل الدفاع عن الوطن ونظامه الجمهوري والرد الحازم على مصدر التهديد. وأعرب فخامة الرئيس عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أسر الشهداء وذويهم وإلى منتسبي القوات المسلحة والأمن والتشكيلات العسكرية كافة، سائلا الله تعالى أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل، مؤكدا أن تضحياتهم ستظل مصدر فخر واعتزاز لكل أبناء الشعب اليمني. استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي وزير الدولة لشؤون المرأة الدكتور عهد جعسوس لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بتمكين المرأة وتعزيز حضورها في مختلف المجالات. واستمع المحرمي من الوزيرة جعسوس إلى شرح حول أولويات عمل الحكومة والخطط والبرامج الرامية إلى تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة وتوسيع فرص التأهيل وبناء القدرات، إلى جانب الجهود المبذولة لحماية حقوق المرأة وتعزيز دورها في مسارات التنمية وبناء السلام. وأكد المحرمي أهمية دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الفاعلة في مختلف القطاعات انطلاقا من دورها المحوري في بناء المجتمع وإسهامها في ترسيخ قيم الاستقرار والتنمية وتعزيز التماسك المجتمعي. أعرب عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن طارق صالح عن تعازيه في استشهاد عدد من أبطال القوات المسلحة بهجوم غادر نفذته ميليشيات الحوثي الإرهابية على المعسكرات والوحدات العسكرية المكلفة إذ الفرقة الثالثة طوارئ اللواء عمار طامش، نقل خلالهما تعازيه لقيادتي الفرقتين ولأسر الشهداء ولمنتسبي القوات المسلحة كافة. وأشاد عضو مجلس القيادة بالروح القتالية العالية وحسن التعامل مع الموقف وثبات المقاتلين في مواقعهم، لافتا إلى أن هذه الجرائم لن تثني القوات المسلحة عن أداء واجبها الوطني واستعادة الدولة وعاصمتها صنعاء. أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن إدانة الجمهورية اليمنية واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإجرامية التي شنتها ميليشيات الحوثي الإرهابية على الأعيان المدنية في منطقة نجران بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وأسفرت عن إصابة عدد من المدنيين من جنسيات مختلفة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها اعتزاز الجمهورية اليمنية بالشراكة الاستراتيجية الراسخة مع المملكة العربية السعودية، وتثمن دورها القيادي في تحالف دعم الشرعية وما قدمته ولا تزال من دعم سياسي واقتصادي وإنساني وتنموي أسهم في حماية الدولة اليمنية والتخفيف من معاناة الشعب اليمني وتعزيز صموده في مواجهة الأزمة الإنسانية التي صنعتها الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني. وأكدت وزارة الخارجية أن استمرار امتلاك الميليشيات هذه الترسانة الإيرانية من الصواريخ والطائرات المسيرة واستمرار تدفق الأسلحة والخبرات العسكرية إليها إنما يعكس حجم الدعم الذي تتلقاه من النظام الإيراني، ويبرهن على سعيه لتحويل جزء من الأراضي اليمنية إلى منصة متقدمة لتهديد أمن دول الجوار والممرات البحرية الدولية واستخدامها ورقة ابتزاز لخدمة أجنداته الإقليمية على حساب المنطقة على حساب أمن المنطقة ومعاناة الشعب اليمني. أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان استشهاد مدنيين اثنين وإصابة 14 آخرين بجروح متفاوتة في حصيلة أولية للقصف الذي شنته ميليشية الحوثي الإرهابية على عدد من الأحياء السكنية ومخيمات النازحين بمدينة مأرب. وأوضحت الوزارة في بيان أنها وجهت فور وقوع الهجوم جميع المستشفيات والمرافق الصحية برفع درجة الاستنفار والجاهزية

تسخير الإمكانات الطبية والإسعافية المتاحة كافة وبذل أقصى الجهود لإنقاذ حياة المصابين وتقديم الرعاية اللازمة لهم. أكد وزير الإعلام معمر الإرياني أن الهجوم الإرهابي الغادر الذي نفذته ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة للنظام الإيراني على معسكرات القوات المسلحة في محافظتي مأرب وحضرموت يكشف مجددا أنها لا تجيد سوى قتل اليمنيين، وأن الدم اليمني ظل الضحية الأولى لمشروعها الطائفي والعنصري منذ انقلابها على الدولة. وأوضح الإرياني في تصريح صحفي أن ما تمارسه الميليشيات من زيف وتضليل في محاولة لتبرير قتل اليمنيين واستهداف مؤسسات الدولة وقواتها المسلحة داخل أراضي الجمهورية اليمنية لن يغير من الحقائق شيئا، مشيرا إلى أن محاولة الميليشيات تصويرهم كقوات أو تحشيدات أجنبية ليست سوى محاولة بائسة لتبرير جريمة استهدفت أبناء اليمن دفاعا عن المشروع الإيراني وأجندته التخريبية. وأكد الإرياني أن الميليشيات استغلت فترات التهدئة لإعادة التموضع وتطوير قدراتها العسكرية وتكديس الأسلحة والتقنيات الإيرانية والتحضير لجولة جديدة من التصعيد والقتل والإرهاب، وشدد على أن هذه الجريمة لن تمر دون حساب وأن الدولة اليمنية تحتفظ

الأمم المتحدة الإنمائي تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات التكنولوجيا المالية والابتكار الرقمي. وتضمنت المذكرة العمل على إنشاء مختبر للتكنولوجيا المالية بمقر البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن، ليكون منصة متخصصة لتطوير واختبار الحلول والتقنيات المالية المبتكرة. وشاد محافظ البنك المركزي بدور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم جهود البنك لتطوير البنية التحتية المالية وتعزيز الشمول المالي، منوها بمستوى الشراكة والتعاون البناء بين الجانبين. ناقش لقاء موسع عقد في محافظة البهرة وضم وزيري الزراعة والري والثروة السمكية اللواء الركن سالم السقطري والمياه والبيئة المهندس توفيق الشلجبي ومحافظ المحافظة محمد علي ياسر. ناقش أولويات المحافظة والاحتياجات والتحديات في قطاعات الزراعة والري والثروة السمكية والمياه والبيئة من المشاريع الخدمية والتنموية. وأكد وزير الزراعة والري والثروة السمكية أن المحافظة تمتلك مقومات وإمكانات واعدة في القطاعين الزراعي والسمكي تتطلب تضافر جهود الجميع لتنميتها، مشيرا إلى أن الوزارة تولي المهرة أولوية خاصة ضمن خططها واستراتيجياتها التنموية. من جانبه أوضح وزير المياه والبيئة أن الزيارة أتاحت الاطلاع المباشر على احتياجات قطاع المياه في المحافظة ومديريتها، مشيدا بالجهود التي تبذلها السلطة المحلية وما تحقق من مشاريع في هذا القطاع رغم بعد المحافظة عن المركز والتحديات التي تواجهها. بدوره أكد محافظ البهرة أهمية نقل احتياجات المحافظة في القطاعات المستهدفة إلى الحكومة والعمل على إيجاد حلول عملية تسهم في تعزيز التنمية وتحسين الخدمات.

المستهدفة إلى الحكومة والعمل على إيجاد حلول عملية تسهم في تعزيز التنمية وتحسين الخدمات. باحثين المتخصصين في الشأن اليمني بما يرفض صناع القرار والمشرعين برؤى وتحليلات معمقة حول اليمن والمنطقة. هذا وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع في المنطقة واليمن وآفاق تعزيز التعاون بين اليمن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الأمن والاستقرار الإقليميين. قالت السفارة الأمريكية لدى بلادنا أن الهجمات الجبانة التي شنتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في حضرموت ومأرب دليل على إرهابهم الموجه ضد الشعب اليمني. وعبرت السفارة الأمريكية في بيان نشرته في مدونتها في إكس اليوم عن أصدق تعازيها لأسر الجنود اليمنيين الشجعان راجية الشفاء العاجل للمصابين. نعت قيادة العمليات المشتركة للقوات المسلحة استشهاد 17 جنديا وضابطا من أبطال القوات المسلحة وإصابة آخرين إثر هجوم إرهابي شنته الميليشيات الحوثية باستخدام عدد من الصواريخ البالستية والطائرات الانتحارية. ويأتي استشهاد هؤلاء الأبطال وإصابتهم خلال تأديتهم واجبهم الوطني والدستوري في مكافحة الإرهاب وتأمين المواطنين وحماية الدولة وصيانة النظام الجمهوري ضمن معركة الشعب اليمني من أقصاه إلى أقصاه. وتطمئن قيادة العمليات المشتركة أبناء الشعب اليمني بأن القوات المسلحة بتشكيلاتها كافة تواصل أداء واجباتها بكامل الجاهزية والكفاءة، وأن هذا الاعتداء الجبان لن يثنين عن أداء رسالتها الوطنية ولن يزيد رجالها إلا ثباتا وإصرارا على استكمال واجبهم المقدس في استعادة مؤسسات الدولة وفرض سيادتها على كامل التراب الوطني. أكدت قيادة القوات المشتركة للتحالف في دعم الشرعية في اليمن الموقف الثابت للمملكة العربية السعودية والتحالف في دعم الحكومة اليمنية الشرعية والشعب اليمني في مواجهة اعتداءات ميليشيات الحوثي الإرهابية. وأعرب المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي في بيان نشره على منصة إكس عن أحر التعازي وصادق المواساة إلى الحكومة والشعب اليمني في استشهاد عدد من منتسبي القوات المسلحة في محافظتي مأرب وحضرموت جراء الهجوم الغادر الذي نفذته الميليشيات الحوثية الإرهابية. وقال المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتقدم بخالص تعازيها ومواساتها لأسر الشهداء وذويهم ودعواتها الصادقة للمصابين والجرحى بالشفاء العاجل. قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف أو تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي إن 11 من المدنيين أصيبوا بمنطقة نجران، منهم 7 سعوديين بينهم امرأة وطفل عمره 4 سنوات أصيب بحروق من الدرجة الثانية، واثنان من الجنسية المصرية ويمني وباكستاني نتيجة اعتداءات ميليشيات الحوثي الإرهابية. وأوضح اللواء المالكي في بيان نشره على منصة إكس أن الميليشيات الحوثية الإرهابية قامت باعتداءاتها الإرهابية باستخدام المقاذيف العشوائية على الأعيان المدنية، مما يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بالاستهداف المتعمد للمدنيين والأعيان المدنية. وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستستمر في اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الاعتداءات الإرهابية لضمان حماية المواطنين. أدانت جامعة الدول العربية الهجمات الإرهابية التي نفذتها ميليشيات الحوثي الإرهابية على مواقع القوات المسلحة في محافظتي مأرب وحضرموت واستهدافها منطقة نجران في المملكة العربية السعودية، وما أسفر عن تلك الهجمات من سقوط ضحايا. وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي في بيان أن استمرار الهجمات والتصعيد العسكري داخل اليمن واستهداف الأراضي السعودية وتعريض حياة المدنيين للخطر يمثل مسارا بالغ الخطورة ويهدد أمن المنطقة واستقرارها ويقوض فرص التهدئة والتسوية السياسية. وشدد البيان على ضرورة وقف الهجمات الحوثية والتصعيد الجاري داخل اليمن، وعبر عن تضامن جامعة الدول العربية الكامل مع المملكة العربية السعودية.

في مواجهة أي اعتداء يستهدف أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها. قال قائد التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات اللواء بحري الركن عبد الله الشهري إن التحالف الذي جاء بمبادرة من المملكة العربية السعودية يهدف إلى تعزيز الأمن البحري وحماية الاقتصاد العالمي والمصالح البحرية المشتركة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن. وأوضح الشهري في تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية واس أن المملكة تقود بتوجيهات من القيادة العليا مبادرة دولية لتأسيس تحالف يعزز الأمن البحري ويحمي الاقتصاد العالمي والمصالح البحرية المشتركة في المنطقة بمشاركة ممثلين عن 43 دولة، مؤكدا أن أمن الممرات البحرية الدولية مسؤولية جماعية وأن التعاون الدفاعي متعدد الأطراف والتنسيق المستمر يمثل الركيزة الأساسية لضمان حرية البلاحة وتأمين سلاسل الإمداد وإمدادات الطاقة. وأشار إلى أن استضافة المملكة المقر الرئيسي للتحالف وقيادته يعكس موقفها ودورها القيادي في تعزيز ودعم الأمن الإقليمي والدولي وبناء تحالفات فاعلة لمواجهة التهديدات والتحديات البحرية المشتركة. ختام النشرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. رئيس مجلس القيادة يوجه برعاية أسر شهداء وجرح الهجوم الإرهابي الحوثي والرد الحازم على مصدر التهديد. المحربي يستقبل وزيرة الدولة لشؤون المرأة ويؤكد أهمية تعزيز دور المرأة في مسيرة التنمية. لقاء موسع في المهرة يناقش أولويات المحافظة وتحديات قطاعات الزراعة والري والثروة السمكية والمياه والبيئة. شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان الله.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

أهلا ومرحبا بكم لموجز الأخبار من راديو عدن الغد، ونبدأه بسم الله الرحمن الرحيم. محليا، في حضرموت تكثف الأجهزة الأمنية انتشارها لملاحقة المطلوبين ومنع حمل السلاح غير القانوني، داعية المواطنين للإبلاغ عبر الرقم 199. انطلقت الدورة الرابعة لإعداد المراجعين الخارجيين للبرامج الأكاديمية بمشاركة 40 متدربا من 5 جامعات يمنية. في تعز تؤكد إدارة الهجرة والجوازات أهمية دقة بيانات المواطنين لتسريع المعاملات. عربيا وعالميا، اتفاق أمريكي أوكراني لتجنب استهداف السفن والمنشآت النفطية الغير المرتبطة بروسيا في البحر الأسود بعد هجمات عطلت عملية تصدير النفط. خبير تكنولوجي أسباني يشارك في الكشف عن بيانات أمنية لأكثر من 400 موظف وضابط في الاستخبارات الناتو وأسبانيا وأوكرانيا. اقتصاديا، مصر وروسيا تبحثان تعزيز الشراكة الاقتصادية واستكمال مشروع المنطقة الصناعية الروسية. البنك الدولي يوافق على منحة بقيمة 100 مليون دولار لدعم القطاع المالي والمصرفي في سوريا. رياضيا، ونذهب إلى الرياضة المحلية، الشعلة يتأهل إلى نصف نهائي دور الأندية حضرموت الوادي بعد فوزه على البرق بهدف نظيف. مانشستر سيتي يرفض عرضا أوليا من برشلونة لضم رودري. انتهى موجز الأخبار من راديو عدن الغد، ولمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات عدن الغد للإعلام، ودمتم في أمان الله.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. وقلنا ضربنا هو أن يلمس ضارب مضروب بشدة، وقلنا إن حكمة الضارب في أن لا يضرب أقوى منه وإلا يبقى أتعب إيه؟ أتعب نفسه. والحق هو الضارب والمضروب هو الآذان، ولكن أكان الضرب للرحمة أم للعقاب؟ كان الضرب للرحمة، ليه؟ لأن الله أراد أن يريحهم راحة هي أقصى ما يكون من الراحة، لأننا قلنا اللي بيشتغل يقف، واللي يقف وتتعب يقعد، واللي يقعد يضطجع وكده وينام، وبعدين يجي الايه؟ النوم. يبقى اذا النوم ده معناها ايه؟ معناها الراحه العامه التي حتى تطغى على الالام العضويه في الذات الايه؟ في الذات الانسانيه. يبقى هم لما قالوا ربنا وهيئ لنا من امرنا الطيب، فضربنا، وش معنى كلمه ضربنا على اذانهم؟ احنا قلنا زمان ان الانسان خلقه الله لا يعلم شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم إيه؟ السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. إذن منافذ العلم للإنسان هي هذه الحواس، دي الحواس تستقبل المدركات وبعدين تدخلها عند العقل، والعقل يرتب منها معلومات. وقلنا بقى كمان إن أول آلة إدراك تؤدي مهمتها هي الأذن. قلنا الوليد لما يجي الولد الصغير لما يتولد، إن جبت صبعك على عينه ما يرمش، ليه؟ لأن لسه آلة البصر ما اشتغلتش، بتقعد من 3 أيام ل10، إنما إن صرخت في ودنه اتنبه. تبقى إذن الأذن هي أول آلة إدراك تؤدي إيه؟ تؤدي مهمته. والأذن تمتاز أيضا بأنها الإدراك الوحيد الذي لا ينتهي من الإنسان وهو نائم. لما ينام ما يقدرش يشوف، كل حاجة تتعطل، إلا مين؟ لأن بها الاستدعاء، بها الاستدعاء. وهؤلاء الفتية دخلوا آو إلى الكهف، والكهف ده وقع كده في جبل، والجبل في صحراء، والصحراء عرضة للإيه؟ للعواصف وللرياح وللحيوانات وللصراخ وللمش عارف، كل دي أشياء تزعج النائم.
0: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: كان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: فلو أنهم لو أن الله لم يضرب على آذانهم تبقى الراحة مش كاملة. فقال الآلة اللي ما بتنتهيش ديا وبتؤدي مهمتها دائما نعطلها. فتعطلت الايه الآلة لحد ما ناموا 300 وايه 300 سنة وازدادوا ايه وازدادوا 9. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ساعة ما تسمع كلمة عددا دي افهم انها شيء كتير، لان القليل ما ينعدش يبقى معروف كده، لكن يعني ما دام دخلت العد. ولذلك تقول لك ايه فلان عنده 1,000,000 عدا ونقدا، ده دليل على انها ايه يعني امر كتير يعني ينعد. سنين عدد. ثم بعثناهم، بعثناهم يعني ايقظناهم، ما دام ناموا يبقى ما كانش موت بقى. بعثناهم إلا أنها لما طالت المدة بقت زي الإيه كأنهم إيه ماتوا. لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. حزبين أكن في طرفين، أما لك إيه ولا هم لا هيسألوا بعض إن لبسنا، يقول لك ده لبسنا يوم بعض يوم، قعدوا يختلفوا، ولا الناس اللي برة، يبقى علشان نشوف مين اللي حصل عدد بالإيه بالضبط. القصة لحد هنا آوى فتياته إلى الكهف فرار بدينهم، وبعدين ربنا ضرب على أذانهم في الكهف وقعدوا سنين عددا، وبعدين بعثهم عشان يشوف أيهم أحصى عدد، يعني اللي هيعرف المدة. هذه القصة زي ما يكون برقية، زي ما تكون برقية. البرقية دي ما ادتش الصورة اللي تدينا كل اللقطات. إذ آوى فتياته إلى الإيه إلى الكهف، ليه آوى ما جابش اللقطة دي؟ ايه الحوار اللي حصل بينهم وبين الخصوم؟

0: ما قالش دي. الله، يبقى لازم كان يقول لنا بقى. أم قال لك بقى إيه؟ نحن نقص عليك إيه؟ نبأهم بالحق بقى، هنقول لك عليه التفصيل. فكأنه اداله بس إيه؟ برقية بسيطة كده، وبعدين قال له خد التفصيل بقى. نحن، من اللي بيقول نحن؟ الله. وحنقص عليك نبأهم بإيه؟ بالحق. لأن اللي بيقص من، لأن القص من غير، إن كان غير الله يمكن انتهت منه معلومة، يمكن هواه زق حتة وكل حتة، إنما لما نكون ربنا ولذلك ربنا يقول نحن نقص عليك أحسن القصص. يبقى إذا في قصص ما يوصفش بالحسن، القصص اللي إيه اللي يجي كده فيه ما مش دقيق. لكن لما ربنا يكون بيقول أنا اللي حقص، يبقى معناها إيه؟ يبقى بالحق اللقطات كلها. يبقى فائدة في القصص القرآني إنه كلمة قصة وقصص دي تدل على دقة الأداء، لأنها من قص الأثر. كان زمان لما واحد يعمل أي حاجة يشوفوا إيه، يجيبوا قصاصين الأثر يقول له الرجل دي بتاعت مين ومشيت فين ومش عارف إيه. يبقى بيتتبع الواقع ولا ما بيتتبعش الواقع؟ يبقى إذن القص يتتبع الإيه؟ الواقع. فربنا هيقص عليهم النبأ، والنبأ هو الخبر العظيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق. إن اسمها المذكرة التفسيرية، دي كالمادة البسيطة، وبعدين هتيجي المذكرة الإيه؟ التفسيرية. نحن نقص عليك نبأهم بالحق. أكن برضو ربنا بيقول له إن فيه برضو ناس قالوا القصص دي إنما ما إيه؟ مش دقيقة شوية، دي فيها كده ودي فيها كده. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية، بهي برضو إذ أول فتية. طيب إنهم فتية، أدي بقى حقيقتهم، هم فتية. آمنوا بربهم، آمنوا بربهم، أدي المسألة بتاعتهم، أدي الصفة. آمنوا بربهم وزدناهم هدى. الله، والذين اهتدوا زادهم. لما دام آمن بالله ربنا ينور بقى بصيرته ويديله مشاعر ومش عارف حقائق وينمي فيهم هذه الايه. زي ما لما تشوف مثلا تروح تزور مثلا واحد يجي ابنه يقول لك ده حافظ سوره كذا، ده مش عارف عارف المساله دي، طب اساله مش عارف ايه، تقوم انت لما تساله كده تنبسط منه، تقول له طيب ودي كذا ودي كذا، ويبقى تعالى لما فهمك، ويبقى تعالى مش عارف عزت مشكله. الله، يبقى اللي تشوف عليه اقبال للعلم بتديله ايه؟ تديله العلم. كذلك اللي اقبل على دين الله ربنا يعمل له ايه؟ زدناهم ايه؟ زدناهم هدى. انهم فتيته، ادي واحده. والفتاة ده عرضة انه يبقى مش مشغول بدينه، انما دول فتية ومشغولين بايه؟ امنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. الله، ايه ربطنا؟ الربط هو شد الشيء، تربط الدابة عن شدها الى شيء عشان ما تروحش الى كده ولا كده، تربط القربة علشان المية ما تطلعش، تربط السرة علشان مفيش حاجة تتبعزق منها. يبقى الربط مقصود منه ايه؟ الحفاظ على ما في الشيء المربوط، حافظ عليه عشان ما يروح. وربطنا على قلوبه، وردت كتير مثلا في قصة أم موسى، وأصبح فؤاد أم موسى ايه؟ فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. طب ربطنا على قلبها ليه؟ علشان اللي فيها من الإيمان بمن قال لها ارميه في البحر وخفتي يظل، وإلا هي ساعة ما الوادي ترمى في البحر وتقول يا ترى غيري، يا ترى مش عارف إيه، كانت تقول هاتوا ولدي تجري ورا. إن كادت لتبدي، قربت أن إيه؟ إنها تقول هاتوا لي الولد ولا مش عارف إيه، ولذلك قالت لأختي قصيه إيه؟ لولا أن ربطنا. يبقى ما دام الله قد ربط على القلب، يبقى ظل إيمانها بمن أخبرها إن خفتي، إن خفتي يبقى الخيف اليوم فضلت زي ما في القلب. ليه؟ لأن لو ما كانش ربط كانت تطلع، وما دام تطلع يقول لك القلب بقى خالي. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، فارغ من إيه؟ أم قال لك لأن القلب ده محل الانفعال، بدليل إن الواحد مش كده هيك ولا قلبه يضرب إيه؟ يضرب كتير والدم يفور منه ويغضب ومش عارف ايه. قال لك يبقى لا يقال فؤاد هو اسم قلب، انما يطلق عليه كلمة فؤاد اذا ايه توقد ودخل فيه شوية حركة وش، يبقى اسمه فؤاد. اصبح فؤاد موسى يعني قلبها غلي، زي ما تقول انا قلبي بايه، انا قلبي بيغلي. الله، أصبح فؤاد أم موسى فارغا. فارغ؟ قال لك آه. إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. فارغ من إيه؟ أم قال لك فيه قوة ضبط للشعور عشان تتصرف تصرف سليم. ولذلك لما واحد يغضب كده وهو بيتناقش يقول له طب بس إيه؟ اهدى شوية. اهدى ليه؟ عشان أنت قلبك فاير شوية، ويمكن القلب الفاير ده ما يعينكش على الحق. ولا يقول للواحد صاحبه خده شويه كده واسقيه فنجان قهوه ولا مش عارف ايه وبتاع ليه. ولذلك النبي يقول لك لما تشوف عندك غضب غير وضعك علشان ايه؟ تعمل عمليه نزوعيه تصرف الايه؟ فيقول له اهدى طب اهدى شويه طب استنى على مهلك مش على عشان تاخد قرار سليم عشان. واصبح فؤاد ام موسى فارغا اي من قوته الضبط للشعور حتى يصدر قرار سليم. ولذلك يقول لك ايه هناك وافئدتهم ايه؟ وافئدتهم هواء. ما هو فارغ يعني يبقى ما فيش حاجه تبقى فارغه ابدا. اللي يفرغ يبقى ملان هواء. يبقى فارغ إن لما تيجي اي حاجه كده مثانه من اللي بينفخوها دي وتقعد تنفخ فيها تتملي ايه؟ تتملي هواء. لما تيجي تحط فيها اي حاجه تانية في الازازه لازم الهواء ايه يطلع. يبقى الفارغ لازم يتملي ايه؟ ولذلك قالوا وافئدتهم ايه؟ وافئدتهم هواء يعني ما فيهاش حاجه. فبيقول بقى هنا بقى الحق سبحانه وتعالى في اهل الكهف يقول إيه؟ احنا ربطنا على قلوبهم. ربطنا عليه ليه؟ عشان تفضل العقيده اللي موجوده اول فيه والاحداث ما تخلاش تخرج. يبقى أدي ربنا بيقول وزدناهم هدى يعني الأحداث ما غيرتهمش. إنهم فتية إيه؟ إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم عشان القلب ما يبقاش فارغ. إذ قاموا فقالوا ربنا. يقول لك إيه ده بيتكلم كذا وقال كذا وأنا وقفت له يمكن ما وقفش ولا حاجة بس قال له يعني على ذلك أنت بتقول إيه ده كلمة قاموا دي يعني دليل على إيه؟ على أن الأمر أفزعهم لدرجة أنه إيه؟ يقول له حيلك ويقفلوا. إذ قاموا فقالوا إيه؟ ربنا رب السماوات والأرض. الله طب قوموا ليه؟ طب هم يقوموا لمين؟ لازم حد عارضهم. لازم حد إيه؟ عارضهم. مال إيه؟ مال بقول لك وقفت له يعني وقفت له حينما قال كلام إيه؟ يخليني إيه؟ أقوم له والله. ولذلك تيجي مثلا يعني مثلا الشكل يقول ما تسقط يد ولا أقوم لك يا ألي. مش ده اللي بيحصل؟ هي دي. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا. يبقى في معركة في كلام يناقض الكلام ده. هم واقفين في السكة والمقابل الحزب الثاني في السكة. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. يبقى الفريق المقابل بيقول لهم إيه؟ روحوا خذوا آلهة تاني. لن ندعو من دونه إيه؟ إلها. إن ادعينا إله لقد قلنا إذن شططا يعني تجاوزنا الإيه؟ تجاوزنا الإيه الحد. هؤلاء أذى الفريق التنه. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه من دون الله آلهة متعددة مش كده؟ لولا يأتون عليهم بسلطان بين. طب بس مش يقولون لحجة أن كلامهم ده صح. يبقى إذن الفريقين جم ولا لا؟ الفريق الاول اللي هم الفتيه بتوع الكهف، الفريق الثاني المقابل هم زي مقام. يبقى قاموا قالوا هذا الايه؟ هذا الكلام. فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن نتخذ من دونه الهه. لقد قلنا اذا اي اذا اتخذنا الهه يبقى قلنا ايه؟ شططا تجاوزنا الحدود. هات الفريق الثاني بقى. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه الهه لولا ياتون عليهم بسلطان بين. طب قولوا لنا حجتكم ايه؟ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا. واذا اعتزلتموهم اذا كلامهم لبعض بقى ما دمنا اعتزلنا الفريق ده ووقفنا الموقف ده وربنا سبحانه وتعالى سدد كلامنا وعدنا نجالد وسبناهم. اذا اعتزلتموهم وما يعبدون من دون ما يعبدون الا الله فاووا الى الكهف. يلا روحوا نروح للكهف وننقطع عن المتاع ونفر بديننا إلى مين؟ إلى الله. فأووا إلى الكهف. كهف ضيق. قال لا اوعوا تقولوا الكهف ضيق لأننا رايحين رحلة لمين؟ مهاجرين لله. ومدام الكهف ضيق الضيق ده يناسب البسط والسعة. ده انتوا روحوا للكهف الضيق ينشر لكم ربكم من رحمته. ايه شوف الكهف هيقول الكهف واحد الكهف الله هنعمل ايه ونمدد ازاي ونقعد ازاي ونعمل ازاي. قال لك لا ينشر لا ما هو ايمان قوي بقى. قام قال لك بقى احنا هو ينشر ما ينشر يبسط ويوسع. يبقى المقابل للكهف ايه؟ نشر الله من رحمته ينشر لكم ربكم من رحمته. يبقى اذا قالوها وهم واثقون ان الذين هاجروا اليه الذي هاجروا اليه لن يسلمهم وحيخللهم الكهف ده ايه؟ هو بصحيح خللهم الكهف ولان النايم لو شايف واسع ولا ده والنايم يربع في الدنيا ويطلع السماء ويروح امريكا وعلى كيفه. سيدنا موسى صلى الله وسلم على نبينا وعليه لما قالوا له إنا لمدركون قصة فرعون مش قالوا له إنا لمدركون. شافوا جنود فرعون وراهم هم وهم خارجين وادي البحر هم قالوا له بس خلاص احنا وقعنا. ماذا قال موسى؟ بس كده لا القعيد. ماذا قال موسى؟ قال كلا كلا بملء فيه ده يمكن تكذب بعد دقيقة واحدة. قال لك يا كلا بلغتي إن معي ربي سيهدين. إنما هو نعرف الكلام ده إن معي ربي سيهدين. قال له اضرب بعصاك أهوليه ولا الكهف الضيق ده ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقة. الكهف ما فيش مقوم من مقومات الحياة أبدا. مقوم من مقومات الحياة مش موجود. كهف ضيق قال له لا ربنا هينشر الرحمة وبعدين مقومات الحياة اللي احنا بنسميها المرافق مش بنسموا الحاجات دي مرافق ويهيئ لكم من أمركم مرفقة. اوعوا تقولوا ده ما فيش كذا وما فيش كذا وما فيش كذا. هو عيهاي ربنا أغناهم حتى عن المرافق لأن برضو لما يعوزوا يبقوا عايزين حاجة قال لهم لا ولا تعوزوا مرافق حتى نامهم مرتاحهم. ويهيئ لكم من ايه؟ من أمركم مرفقة. وبعدين ربنا بقى بعد ما ضرب على أذانهم وعصمهم من أن الأصوات تزعج النوم وضرب على الأذان عمل حاجة تانية جاب الضوء عشان تعرف أن الضوء ده للنائم من أخطر ما يكون. وبعد ذلك أهو بينوا لنا خطر الأشعة دلوقتي لما يعمل لك أشعة في حاجة ولا بتاعه وبعدين يظهر أثرها فيما بعد وهو إلى آخره عشان نعرف أن الظلمة لها إيه؟ لها مهمة. وبعدين الشمس طب الشمس نعمل فيها ايه؟ هو خالق الشمس والشمس كله في فلك يسبحون كل حاجة لها مدار. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم تزاور يعني تميل. آمنت بالله الخالق علشان الضوء ما ايه ما يدخلش عليهم يقوم يزعج الراحة بتاعتهم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وعشان تشوف الدقة وبعدين إذا غربت تيجي ذات الشمال تبقى المقابل موجود ولا لا؟ الله ترى الشمس إذا طلعت تزاور. تزاور يعني إيه؟ تميل. ومنه الزور. هو الزور ليه زور؟ لأنه أصله بيميل عن الحق مش كده؟ ويقول لك ملك مزور مني كده مزور مني يعني مايل عني بتقابلني كده وتبعد عني. ما هي هي المعنى واحد ولا لا؟ وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن ايه؟ عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال. قال لا ايه الحكايه دي؟ الشمس اللي لها فلك وبتسبح فيه ومش عارف ايه بتاع ربنا يغير لهم نظام الفلك؟ ايوه قادر. هو القادر اللي بيعمله بقى كلها في ايه؟
1: هو حر
0: في يد القدره يعمل اللي عايزه ويدي الشيء ويدي ضده ويلحق شغلانه كبيره. وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الايه؟ وكلمه ادي احنا عرفنا الزور مين وتقرضهم. القرض احنا عندنا انك انت تطلع شيء من عندك تديه لواحد. طب الشمس لما كانت هتغرب هتيجي قبل الباب كده قالت لهم انا هسلفكم ان ما جايش. تقرضهم ذات يعني امر غير حقكم امر غير ايه؟ غير حقكم. وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال. وجعل الفعل من تزاور الشمس وانها تقرضهم فعل للشمس كان ربنا ضابط حركه الشمس على هو هي اللي تعمل من نفسها، مش عايزه كل حاجه كون ولا بتعمل زي ما تطبق القنبله الموقوته دي. وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوه منه، اي في ايه الكهف. ذلك من ايات الله. وما دام قال من ايات الله اوعى إيه تقول ازاي الشمس تميل كده وازاي تعمل كده وازاي مش عارف ينام، ما اوعى تقولها لانها من ايات الايه، ذلك من ايات الله. واحنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى خلق الخلق كله بقدرته واعطى لكل مخلوق قانونه، انما مش المخلوق ياخذ القانون ويقعد بقى يعمل به اللي هو عايزه، فيه قيوميه على القانون يعطله ان شاء ويحركه ان شاء. ذلك من ايات الله، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم ايقاظا وهم رقود. الله تحسبه يعني لو رحت كده يخيل لك انهم ايه
1: صحيين.
0: ازاي بقى؟ قال لك لانك شايفهم ايه بيتقلبوا ويعملوا، ونقلبهم ذات الايه، قال لك نقلب اهي كلمه نقلبهم دي من اعجاز الاداء القراني، لان الواحد لما ينام له اسبوعين على سرير في مستشفى ولا في اي حته يقول لك ايه ده جاله مرض تاني اسمه قرحه الفراش، وقرحة الفراش دي أعاذنا الله جميعا منها ساعة ما تيجي شغلانة لا حد لها، فربنا يرحم إيه مقلبهم علشان برضو من ضمن الإعجاز الأدائي في الإيه في القرآن. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه، كلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. ما هو الكلب هم كانوا يظهر رعاة أي حاجة، الكلب بتاعهم اللي وياهم باسط ذراعيه بالايه
1: بالوصيد.
0: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. تشوف ناس مش كده وعمالين بيتقلبوا وعمالين بيعملوا ومش عارف ايه ومفيش واحد، ايه الحكايه دي؟ يقولك تخاف منهم. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، برضو كلمة البعث، لأن الموت النوم الطويل ده شبهه بالإيه، شبهه بالموت. وكذلك بعثناهم عشان قضية بينهم وبين بعض بقى، ليتساءلوا يعني يسألوا بعضهم إيه بعضا، يتساءلوا بينهم. قال قائل منهم كم لبثتم؟ يبقى الفريق الثاني اللي حيرد يقول إيه، الإنسان لما ينام وكده ويشبع ويصحى يعني يقدر انه نام قد ايه، ما يقدرش يضبط الزمن اللي نامه، انما يقدروا على اكبر تقدير يحدث يوم او بعض يوم. اخذوا من هذه انهم لما سالوا بعض لم يجدوا شيئا في زواتهم قد تغير عن يوم ناموا. الشباب هو شباب، شعر اسود شعر اسود، الصحه هي هي، مش مثلا 300 سنه خلوهم يعجزوا، هم زي ما هم، بدليل انهم كام قالوا لبسنا يوما او بعض ايام. لو ان واحد بص كده ولقى شكلهم اتغير، لقى الشعر الاسود ده بقى ابيض ولا عجزوا ولا كعم ولا عمل مش عارف ايه، كان يقدر يدي زمن مناسب لهذا، فقال ايه لبسنا يوما او بعض ايه يوم. وديا وقفت المجدوح حين يسأل عن زمن لا يدري كنهه، هو طويل عند الله انما قصير عنده. ولذلك احنا زمان قلنا في سورة البقرة قال كم لبست، قال لبست يوما او بعض ايه
1: يوم.
0: قال بل لبست 100 عام. طب لما قال لبست يوما او بعض يوم ازاي قال؟ لازم ما لقاش فيه حاجة متغيرة، فإدى اطول المدة اللي ينام فيها الانسان يوما او بعض يوم. قال له ايه؟ لا بل لبست، اضرب اضرب عن الكلام، بل لبست 100 عام. الله، طب ده مفيش حاجه اتغيرت فيه خالص. ام قال لك علشان انت صادق في يوم او بعض يوم، مش هنكذبك، وانا صادق في انها 100 عام، فكيف يتاتى الصدق من الله في 100 عام والصدق في يوم او بعض يوم؟ اهيد الفزوره بقى. ام قال له انت وانت ساعه ما جيت كان معك حمار، نعم، ومعك طعام عشان تاكل. طب بص للحمار بتاعك كده. ام بص للحمار لقاها عظام وتراب ومش عارف ايه. يبقى عظام وتراب يبقى مساله يعني بقالها مده. اذا فالعظام والتراب من الحمار دل على ان الله صادق في ان مات ايه، مات عام. طب ويوم او بعض يوم؟ قال له انت صادق، انظر الى طعامك اللي انت جايبه ولا اهبل محمودش، هو طازه زي ما. يبقى الزمن بالنسبه للطعام يوم او بعض يوم، وبالنسبه للحمار 100 عام. أم قال لك ودي يعملها مين؟ قال لك يعملها رب، لأنه هو القابض الباسط. ما يعملهاش إلا إيه؟ ما يعملهاش إلا إيه؟ كذلك هم دول برضه. قال له كم لبستم؟ قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم. قال قائل منهم كم لبستم؟ قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم. قالوا اللي بده ينهي الخلاف إيه؟ ما تسيبونا من الحكايه دي، ربكم اعلم بما لبستم، ما تتناقشوش في حاجه مش هنوصل فيها النتيجه. لا، ربنا بيقول انقل الجدل من شيء لا تستطيع ان تنتهي فيه الى شيء الى شيء تستطيع ان تنتهي فيه. بلاش جدل في المسائل اللي ما تقدرش عليها، خلاص سيب دي لله، وما تقعدش تقعدوا تضيعوا طاقتكم فيها، وشوفوا لنا الكلام المفيد. زي ما يكونوا جماعه بيتكلموا في كلام وينقلوا في كلام ويقول لك سيبونا من الكلام ده بقى وشوفوا لنا الموضوع الفلاني. هذا ايه الكلام؟ قالوا ربكم اعلم بما لبستم، فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه. الورق يعني الفضه، اسمها الفضه، الفلوس كانت فضه بقى، يعني فلوس حجر مش ورق، زي مش ورق زي دلوقتي. الى المدينه عشان يجيب لنا طعام، لانهم بمجرد ما استيقظوا ابتدات بقى ايه الحاله الاستثنائيه، انتهينا منها، بقيت بقى الحاله الاستيقاظ بقى، عايزين ياكلوا. فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما. جعانين، والجعان ده عايز اي حاجه ياكلها. يقول له لا، بس لاحظ شوف لنا الحاجة الزكية يعني الطاهرة، يعني برضو عايزين يحافظوا على الحلال والإيه، عايزين الحلال والحرام. أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. بس يكون شاطر، اوعى حد يشوفه يتلطف كده ويدخل دخول خلسة كده عشان ما حدش يشوفه. هم فاهمين بقى الناس متتبعينه، يقولوا ولاد الإيه ده راحوا فين، وعمالين بقى العسد والدنيا وعايزين يشوفهم فين. وليتلطف يا سلام، ولا يشعرن بكم احدا. ليه؟ لانهم انهم ان يظهروا عليكم يغلبوكم، يعملوا فيكم ايه؟ يرجموكم، ادي واحد، او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا. يبقى برضو احتياط مين؟ احتياط للدين. وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق، وأن الساعة لا ريب فيها. أهنتم بس لسه في الدنيا موجودين، ومع ذلك نمتم هذه النوم وبعثناكم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
2: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
3: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
4: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل أو اودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة، تجرب فينا كل أنواع الحلويات والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق. عبر أثير إذاعتنا،
1: عبر أثير إذاعتنا،
0: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
3: بل للاختيار الصحيح.
0: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
1: خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4074.
4: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7830012000.
5: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
6: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
5: إدارة اللوجستيات والإمداد،
6: التسويق الرقمي،
5: إدارة الأعمال،
6: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
5: المحاسبة،
6: العلوم المالية والمصرفية،
5: نظم المعلومات الإدارية،
6: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
5: برامج الماجستير،
6: إدارة المشاريع،
5: إدارة الأعمال باللغة العربية،
6: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
5: المحاسبة،
6: الإدارة المالية،
5: المصارف،
6: نظم المعلومات الحاسوبية،
5: برامج الدكتوراه،
6: دكتوراه في إدارة الأعمال،
5: دكتوراه في المحاسبة.
6: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
5: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
6: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-3846-87.
5: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.

0: النجم الساطع الساحر الغامض مع شوق الجماهير رجع بشكل جديد، لعبة بتغني بتعزف
1: وبتحب.
2: جمع كل الأشكال دلوقتي، ممكن يبقى عندك توليت في البيت.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عادن الغد 899-959.

0: الآن استراحة الظهيرة.
1: الله يحفظ جماعتنا ولمتنا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني، غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة، تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
7: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7830012000.
2: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
3: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
2: إدارة اللوجستيات والإمداد،
3: التسويق الرقمي،
2: إدارة الأعمال،
3: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
2: المحاسبة،
3: العلوم المالية والمصرفية،
2: نظم المعلومات الإدارية،
3: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
2: برامج الماجستير،
3: إدارة المشاريع،
2: إدارة الأعمال باللغة العربية،
3: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: المحاسبة،
3: الإدارة المالية،
2: المصارف،
3: نظم المعلومات الحاسوبية،
2: برامج الدكتوراه،
3: دكتوراه في إدارة الأعمال،
2: دكتوراه في المحاسبة.
3: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
2: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
3: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
2: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
4: عبر أثير إذاعتنا،
5: عبر أثير إذاعتنا،
4: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
6: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
7: بل للاختيار الصحيح.
4: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
6: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
6: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية،
6: الدراسات العليا والبحث العلمي،
4: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
6: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
4: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
5: خطوتك الأذكى.
6: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
4: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتريه من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.

0: مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه. فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن تحول ترسل تستقبل تسدد تدفع تشارك تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7830012000.
2: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
2: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا

0: تنتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
0: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
0: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
0: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
0: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
0: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4-74.

أهلا ومرحبا بكم لموجز الأخبار من راديو عدن الغد، ونبدأه بسم الله الرحمن الرحيم. محليا، في حضرموت تكثف الأجهزة الأمنية انتشارها لملاحقة المطلوبين ومنع حمل السلاح غير القانوني، داعية المواطنين للإبلاغ عبر الرقم 199. انطلقت الدورة الرابعة لإعداد المراجعين الخارجيين للبرامج الأكاديمية بمشاركة 40 متدربا من 5 جامعات يمنية. في تعز تؤكد إدارة الهجرة والجوازات أهمية دقة بيانات المواطنين لتسريع المعاملات. عربيا وعالميا، اتفاق أمريكي أوكراني لتجنب استهداف السفن والمنشآت النفطية الغير المرتبطة بروسيا في البحر الأسود بعد هجمات عطلت عملية تصدير النفط. خبير تكنولوجيا أسباني يشارك في الكشف عن بيانات أمنية لأكثر من 400 موظف وضابط في الاستخبارات الناتو وأسبانيا وأوكرانيا. اقتصاديا، مصر وروسيا تبحثان تعزيز الشراكة الاقتصادية واستكمال مشروع المنطقة الصناعية الروسية. البنك الدولي يوافق على منحة بقيمة 100 مليون دولار لدعم القطاع المالي والمصرفي في سوريا. رياضيا، ونذهب إلى الرياضة المحلية، الشعلة يتأهل إلى نصف نهائي دور الأندية حضرموت الوادي بعد فوزه على البرق بهدف نظيف. مانشستر سيتي يرفض عرضا أوليا من برشلونة لضم رودري. انتهى موجز الأخبار من راديو عدن الغد، ولمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات عدن الغد للإعلام، ودمتم في أمان الله.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: أما بعد أيها الإخوة الكرام، لقد ذكر الله تعالى في كتابه جمعا من صفات المؤمنين فسماهم عباد الرحمن، ثم بين الله تعالى صفاتهم حتى نقتدي بهم فندخل في سلكهم. قال جل وعلا: الذين يمشون على الأرض هونا فهم لا يختلفون. بعد أيها الإخوة الكرام، لقد ذكر الله تعالى في كتابه جمعا من صفات المؤمنين فسماهم عباد الرحمن، ثم بين الله تعالى صفاتهم حتى نقتدي بهم فندخل في سلكهم. قال جل وعلا: الذين يمشون على الأرض هونا فهم لا يختالون إذا مشوا، ولا يتكبرون ولا يغترون، كما قال الله جل وعلا في آية أخرى: وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وقال عليه الصلاة والسلام: بينما رجل ممن كان قبلكم يمشي تعجبه نفسه، يعني يمشي مختالا ملتفتا إلى الناس بغرور وكبر، له تعجبه نفسه، له جمة يعني قد سرح شعره فأعجبه شكله، إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فالمؤمن إذا مشى لم يمشي مشية ميتة، إنما مشى مشية متواضعة، فسلم على هذا وألقى السلام على الآخر ورد السلام على الثالث وابتسم في وجه الرابع. ليس رجلا
2: عدن الغد صوت كل الناس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: متكبرا في مشيه لا يلتفت إلى الآخرين. ورأت عائشة رضي الله عنها رجلا يمشي مشية ميتة، فقالت: لما يمشي هكذا؟ قالوا: إنه من القراء، يعني هذا رجل طالب علم وحافظ للقرآن، فهو يمشي هذه المشية التي تدل على الرزانة وتدل على الهدوء، إنه من القراء، كأنه يريد أن يلفت النظر أني قارئ للقرآن وأني حافظ، فأنا أمشي بغاية السكينة والهدوء. فقالت عائشة رضي الله عنها: رحم الله عمر، قد كان والله من شيوخ القراء، وكان إذا مشى أسرع، وإذا قال أسمع، وإذا ضرب أوجع، إن هذه مشية فيها رياء. كأنك تقول: إنني في السكينة والوقار، فانظروا إلى مشيتي. أما بعد، أيها الرجل الذي له دين على آخر فلازمه في كل مكان يقول: سدد ديني، أعطني مالي، يقال هذا غريم، لأنه لازمه في كل مكان، إن خرج من بيته رآه، إن صلى في المسجد رآه، فهو في كل مكان يقول: أعطني مالي. فالشيء الملازم هو الغريم. فجعل الله، فسمى الله تعالى عذاب النار غراما، والنار عياذا بالله أعدها الله تعالى لمن كفر به ولمن عصاه. ولقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرها، فذكر أنها ضوعفت عن نار الدنيا 70 ضعفا. فقال رجل: يا رسول الله، إن كانت نار الدنيا لكافية، يعني لو أن الله عذب من عصاه بنار الدنيا فقط لكانت كافية في شدة العذاب. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، إنها لمثلها 70 ضعفا. ولما ذكر الله تعالى النار في كتابه قال جل وعلا: أفرأيتم النار التي تورون، يعني تشعلون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة، يعني تذكركم بنار الآخرة. فإذا لذعت النار أصبعك فقل: يا ربي أعوذ بك من النار، فإن تلك هي 70 ضعفا مثل هذه النار. فالمؤمنون يسألون الله أن يعيدهم من النار. قال عليه الصلاة والسلام: من سأل الله الجنة 3 قالت الجنة: يا ربي أدخله الجنة، ومن استعاذ بالله من النار 3 قالت النار: يا ربي أعذه من النار. فالعبد يستعيذ بالله تعالى من النار. والذين يقولون: ربنا اصرف عنا، أبعد عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما، الذي سيقعد فيها هذا أسوأ مستقر. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، هذا هو التوازن، هذه الوسطية التي جاء بها الإسلام. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. لو قال: أنا كل ما دخل علي من مال كل شهر أتصدق به جميعا، فهذا مخطئ، ولا تبسطها كل البسط، وإنما أنفق منه، وأنفق على نفسك وعلى عيالك، وأمسك لحوادث الزمان شيئا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يمسك من الطعام ما يكفيه سنة كاملة، يبقي في كل بيت من بيوته الطعام الذي يكفيكم سنة. لم يقل عليه الصلاة والسلام: تصدق به كله في يوم واحد وغدا ننتظر أن يأتينا الرزق، هذا تواكل، بل التوكل أن تعقلها وتتوكل. ولذلك قال الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، سواء أنفق على أولاده، أنفق في الخير والصدقة، أنفق على طعامه وشرابه، لم يسرفوا ولم يقتروا ولم يضيقوا ويبخلوا، وكان إنفاقهم وكان بين ذلك قواما متوازنا. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، الشرك أعظم الذنوب. قيل يا رسول الله، سئل النبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري من حديث عبد الله بن مسعود، أي ذنب عند الله أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تحلف بغير الله وتعبد غير الله وتتوجه بدعائك ولجئك وعبادتك لغير الله، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي يا رسول الله؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، وكانوا في الجاهلية يفعلون ذلك. قلت ثم أي يا رسول الله؟ قال أن تزاني حليلة جارك. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الشرك عظيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، لا يقتل الإنسان إلا بالحق، كان يكون قتل أو ارتكب شيئا جعلت الشريعة جزاءه أن يقتل كالقاتل وغير ذلك مما جاءت به الشريعة. أما ما يتساهل به بعض الناس اليوم، وكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم قال ويكثر فيهم الهرج، قيل وما الهرج يا رسول الله؟ فأشار بيده القتل القتل، فيأتي زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فلا تتساهل بإنهار الدم، لزوال السماوات والأرض أهون عند الله من قتل امرئ مسلم بغير حق. وأول ما يقضى بين الناس يوم القيامة من الحقوق في الدماء، ويأتي المقتول يوم القيامة متعلقا بقاتله يقول يا ربي سل هذا فيما قتلني بغير حق. فقرن الله القتل مع الشرك. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، والزنا كبيرة من الكبائر وجرم من أعظم الجرائم، وهو هتك للستر بين العبد وبين ربه. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. وإذا خلوت في ساعة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. إذا هتك العبد الستر بينه وبين ربه ووقع في هذه الفاحشة العظيمة فهو على خطر عظيم، هي من أكبر الكبائر. وقد يكون الزنا زنا العين، كان يتساهل بالنظر إلى الحرام عبر الشاشات اليوم عبر الأجهزة الكفية التي في يده، فاتق الله واستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. وقد تزني اليد باللمس المحرم، أو تزني الرجل كما في الحديث العين تزني واليد تزني والرجل تزني، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. باب التوبة مفتوح، ولا داعي أن تذهب ليقام الحد عليك، استغفر بينك وبين ربك إن وقعت في الفاحشة، واسأل الله المغفرة والرحمة، وابتعد عن أسبابها واترك أبوابها، ولا تصاحب أهلها. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. شهادة الزور أن تشهد على أحد بالباطل لتقتطع حقا أو تعطل حقا له. وقال عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، وجعل يرددها عليه الصلاة والسلام حتى أشفق الصحابة عليه أن يتعب وقالوا ليته سكت، يعني ليته يسكت حتى لا يشق على نفسه بتكرارها، ألا وقول الزور وشهادة الزور. ومن حلف على يمين ليقتطع بها حق مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. انتبه من شهادة الزور، سواء كنت طالبا في مدرسة، أو كنت تصلح بين زوجين، أو كنت في محكمة، أو كنت في وظيفة وسألوك ماذا رأيت وماذا سمعت. إذا كنت لم تسمع ولم ترى فقل لم أسمع ولم أرى، لكن إذا كنت تعلم حقا ولا خطر عليك من الشهادة لصاحبه، فالله يقول ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. لا بد أن تبين الحق لأهله. فالشهادة لا تكتم إذا كان فيها دفع ظلم عن أحد المسلمين. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. إذا مروا بقوم يعصون الله أو مجلس فيه عصيان أو غير ذلك، مر مكرما نفسه المؤمن يترفع عن حضور هذه المجالس الباطل، مروا كراما حتى لا يلتفتون إليها. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. المؤمن أيها المسلمون يقبل النصيحة، يقبل النصيحة، فإذا نصح في أمر يتعلق بأخلاقه أو بصلاته أو بتعامله أو بماله أو بولده أو بزوجه أو بنته فيقبل النصيحة، لا يكون أصم لا يسمع أو أبكم لا يتكلم أو أعمى لا يرى، بل يشكر الناصح ويقبل النصيحة. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. ثم قال الله تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الدعاء للأولاد أيها المسلمون هو خلق الأنبياء. قال إبراهيم عليه السلام في دعائه رب هب لي من الصالحين. وذكر الله تعالى من دعاء المؤمنين أنهم يقولون وأصلح لي في ذريتي، ودعا زكريا فقال فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. وقال إبراهيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. فالمؤمن يدعو دائما لذريته مهما كان أولادك صالحين، لو كانوا حفظة للقرآن وأئمة للمساجد ومن كبار الصالحين، فالقلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. فأنت مهما كان ولدك صالحا ادعو الله أن يزيده صلاحا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يعني ازدادوا إيمانا، لا تنسى الدعاء لأولادك بالصلاح والستر. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا، ادعو لزوجتك، وذرياتنا قرة أعين، اجعل أعيننا تقر بهم إذا رأيناهم وإذا جالسناهم، واجعلنا للمتقين إماما، اجعلنا سباقين إلى الخير ليقتدي بنا غيرنا. اجعلني يا ربي أبكر للصلاة في المسجد حتى يراني جاري الذي عند بابه فيقتدي بي دون أن أعلم فصرت إماما في الخير. اجعلني يا ربي ممن يتصدقون حتى لو علم غيري أني تصدقت دون أن أظهر ذلك، لكن علم فعل مثلي فصرت إماما في الخير. اجعلني يا ربي أطلب العلم، أحضر مجالس العلم، أبكر إلى صلاة الجمعة حتى إذا رآني غيري اقتدى بي، واجعلنا للمتقين إماما. أولئك من اتصف بهذه الصفات يجزون الغرفة بما صبروا منزلة عظيمة في الجنة، يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. ثم ختم الله تعالى الآيات بقوله قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل للناس، قل ما يعبأ بكم ربي، يعني لا يلتفت إليكم لولا دعاؤكم إلا إن دعوتموه وتعبدتم بين يديه وتقربتم إليه ووقفتم ببابه ولذتم بجنابه. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. من كذب بي القرآن وكذب بالدين فالعذاب والعقوبة لزام عليه. سأل الله تعالى أن
3: يرزقنا صفات عباد الرحمن وأن يجعلنا على الحال الذي يرضيه.
2: قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب استغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
1: تستمع تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: دمك على
1: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
5: تجربة بنكية فريدة في هاتفك، حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق. الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
0: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
0: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل يوم قصة جديدة ورأي يستحق أن يسمع.
1: قلت اليوم على البعوض كم أعاني من البعوض
0: وقضية تشغل الناس.
2: صح أن ظروفنا المجتمعية والاقتصادية هي من سببت هذا الشيء يعني فقداننا للبنية التحتية من كهرباء
0: من قلب الشارع إلى أثير الإذاعة بين الناس. برنامج يفتح الملفات، يناقش القضايا، يستضيف المختصين ويرصد أبرز الأحداث وما يتصدر مواقع التواصل، لأن صوت الناس هو البداية ورأيهم هو الأهم. بين الناس يأتيكم من السبت إلى الثلاثاء في الساعة 4 عصرا على أثير راديو عدن الغد 899-959.

0: يا مساء الخير، يا مساء الأنوار، يا مساء الأوقات الجميلة برفقتكم أعزائي المتابعين والمستمعين أينما كنتم. نحييكم من أثير راديو عدن غد من 89.9 و95.9. نرحب بكم بحلقة جديدة من برنامج بين الناس، وأنتم أكيد متواجدون معنا الآن من أجل القضايا اللي بنناقشها ومن أجل كثير من الأشياء اللي بناخد وبنعطي فيها معكم ومع المختصين. فلذلك يسعد مساكم ويسعد مساء زملاء خديجة وعاصم من الاستديو.
1: ويسعد مسائك دينا، ويسعد مساكم متابعينا. حلقة جديدة من بين الناس، وعدن الغد هي من الناس وإلى الناس، هي صوتنا وصوتكم وصوت كل الناس. في هذا المساء نطرح لكم قضية جديدة للنقاش، ونتباحثها مع أهل الشأن والاختصاص، ومن ثم نفرد مساحتكم الخاصة لسماع أصواتكم ومقترحاتكم، كما أننا نأخذكم في جولة سريعة إلى عالم السوشيال ميديا. ولكن بعد لحظات فكونوا معنا.

0: وهنا العودة مرة أخرى مستمعينا ومتابعينا في كل مكان، وأكيد من عشان نبدأ جولاتنا اللي تعودنا عليها في برنامج بين الناس وأولى الفقرات المتواجدة معنا في هذه اللحظات مثل ما عودناكم، وهي رصد لأبرز الأحداث اللي حاصلة في السوشيال ميديا خلال اليومين هذه. ونبدأ جولتنا طبعا من الجمهورية اليمنية مع قصة أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بالطفلة أنسام العريقي البالغة من العمر 13 عاما، حيث تعرضت للدغة ثعبان للمرة العاشرة خلال نحو شهرين في حادثة غريبة حيرت الجميع، وخاصة مع روايات تؤكد أن بعض الثعابين كانت تتجاوز أشخاصا آخرين لتصل إليها دون غيرها.
1: القصة دينا قسمت نعم. آراء الناس بين من اعتبرها ظاهرة تحتاج إلى تفسير علمي، ومن ربطها بالخرافات والشعوذة، فيما تداول آخرون تفسيرات غير مثبتة، من بينها فرضية بقاء رائحة معينة تجذب الثعابين بعد اللدغة الأولى. وحتى الآن لا يوجد تفسير علمي مؤكد يفسر تكرار هذه الحوادث وسط مطالبات بحماية الطفل والتحقيق في أسباب ما يحدث.
0: وننتقل الآن تحديدا إلى عدن، حيث اندلع حريق كبير في مبنى كلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات، والتهم هذا الحريق الطابقين الأول والثاني، بينما تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة عليه بعد
1: خرونة عن تكرار الحرائق في المدينة، في حين رأى البعض أن استمرار النشاط الأكاديمي رغم الظروف الصعبة يعكس إصرارا على مواصلة مسيرة التعليم.
0: وما زلنا في عدن أيضا، حيث يشكو السكان من انتشار ملحوظ للفئران في عدد من الأحياء، وخصوصا بالقرب من مكبات النفاية، وسط مخاوف من آثارها الصحية والبيئية.
1: الأهالي طلبوا بحملات نظافة ومكافحة للقوارض، مؤكدين أن تراكم المخلفات أحد أبرز أسباب انتشارها. كما تداولت مواقع التواصل تعليقات متباينة، فمنهم من حمل تراجع الخدمات المسؤولية، بينما ربط آخرون الظاهرة بانخفاض أعداد الغربان التي كانت تتغذى على القوارض.
0: ومن عدن إلى فيتنام، حيث كشفت الشرطة عن شبكة يشتبه في تورطها بسرقة القطط وبيعها لاستهلاك لحومها، بعدما عثرت خلال مداهمة على مئات القطط، بعضها حي داخل أقفاص ضيقة وأخرى نافقة داخل حاويات تبريد.
1: المشهد أثار موجة غضب وتعاطف واسعة نعم. عبر مواقع التواصل، إذ عبر كثيرون عن استنكارهم لما تعرضت له هذه الحيوانات، مطالبين بتشديد العقوبات على المتورطين ومنع ممارسة مثل هذه الممارسات.
0: ونختتم جولتنا من أوكرانيا، حيث أعلنت السلطات أن نحو 16,000 متطوع أجنبي من 72 دولة يخدمون ضمن القوات المسلحة، وتشكل دول أمريكا اللاتينية النسبة الأكبر منهم.
1: كما كشفت وزارة الدفاع الأوكرانية عن خطط لزيادة نسبة المجندين الأجانب في وحدات المشاة والهجوم، مع تقديم حوافز مالية للمقاتلين. الخبر أثار تفاعلا واسعا على مواقع التواصل، وتباينت التعليقات بين من ناقش الدوافع الاقتصادية للمتطوعين ومن قدم آراء سياسية مختلفة حول القضية.
0: وطبعا هذه هي جولتنا، فاصل ثم نعود لاستكمال موضوعنا لليوم،
1: كونوا معنا.

0: وأكيد إلى موضوعنا لليوم اللي بنستقبل فيه مختص، وأيضا بعد ذلك بناخد فيه اتصالاتكم وآرائكم عبر التعليقات وبنقرأها فيما بيننا. وتشهد عدن تطورا في خدمات الطب النووي، حيث شهدت مدينتنا اهتماما متزايدا بتطوير خدمات الطب النووي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز القطاع الصحي وتوفير وسائل تشخيص وعلاج حديثة للمرضى. ويسهم الطب النووي في الكشف المبكر عن العديد من الأمراض، وفي مقدمتها الأورام وأمراض القلب والغدة الدرقية، من خلال استخدام تقنيات متقدمة تعتمد على النظائر المشعة. ويتوقع أن يسهم تعزيز هذه الخدمات في تحسين جودة الرعاية الصحية وتقليل الحاجة إلى سفر المرضى إلى خارج المحافظة أو البلاد للحصول على هذا النوع من الخدمات الطبية المتخصصة.
1: وللحديث أكثر عن الطب النووي، مفهوم الطب النووي وعن أهميته والدور الذي يقوم به، تنضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة أماني صالح هادي، أخصائي أول علاج الأورام والطب النووي، المركز الوطني لعلاج الأورام عدن. دكتورة أماني، أهلا وسهلا بك عبر أثير إذاعة عدن الغد.
0: دكتورة أماني، أنت متواجدة معنا على الهاتف؟
1: دكتورة أماني، أنت معنا؟ دكتورة أماني؟
0: نعم، فإحنا مثل ما أنتوا عارفين بأنه هذا الموضوع ربما بعض كثير يا خديجة ما بيعرفش المقصد أو حتى المصطلح نفسه بالطب النووي، وهذا اللي بنتعرف عليه بشكل أكبر وأدق مع الدكتورة أماني اللي هي متواجدة حاليا معنا عبر الهاتف، ونستقبل هذا الاتصال يا خديجة حاليا.
1: دكتورة أماني؟
2: ألو
1: دكتورة أماني، مساء الخير.
2: مساء النور والعافية إن شاء الله.
1: الله يعطيك العافية وشكرا لك لانضمامك ضيفة عزيزة عبر أثير إذاعة عدن الغد.
2: أهلا بكم.
1: يا هلا بك دكتورة. بداية حدثينا أو وضحي للسادة المتابعين ما مقصود الطب النووي وما أهميته في تشخيص الأمراض وعلاجها.
2: يعني معروف أن الطب النووي هو عملية استخدام النظائر المشعة في التشخيص، لكن نتيجة لتطور العلم وزيادة ثورة التشخيص في مجال السرطان، استخدم الطب النووي الآن في الجزء العلاجي. وكان يعني نحن معروف أنه دائما تشريب اليود في حالات سرطان الغدة الدرقية، بس الآن في المجالات الحديثة بدأ يظهر في سرطان البروستات وظهوره في تشخيص عدة أمراض غير مرتبطة بالسرطان. يعني في مجالات مختلفة، منها في حالات القلب، في حالات قصور الكلى، في حالات هشاشة العظم، إضافة إلى استخدامه في حالات مشاكل مرتبطة بالجهاز العصبي مثل الزهايمر.
0: نعم،
1: يعني منه قسم علاجي وقسم تشخيصي.
2: أيوة.
0: جميل. طبعا أستاذ يعني دكتورة أماني، إذا كنا مثلا أنت تكلمتي على هذا الطب النووي أنه كمان بيكشف على أمراض أخرى، مش فقط أن مسألة الأورام وهذا كله، طب يعني بالذات كيف ممكن أنه يسهم هذا الطب النووي في الكشف المبكر عنها؟ يعني إيش الخصائص المتواجدة؟
2: يعني مثلا حالات القلب.
0: نعم.
2: معروف أنه دائما استخدام القسطرة القلبية في حالات يعني وجود تضيق في الشرايين،

0: في اللحظة أنه الموضوع اللي هو في استخدام النظائر المشعة في حالات اللي يكون عند المريض نوع من التكلس موجود في الشريان.
1: أيوة.
0: هنا صعب أنك تعمل قسطرة قلبية. أحيانا بعض المرضى تحصل لهم وفاة أثناء القسطرة. فنضطر هنا نستخدم المادة المشعة هذه فتبين لي الأماكن اللي فيها انغلاق بدون أنه يكون فيها ضرر على المريض. فبالتالي أنا هنا عملت يعني عملية غير مؤذية للمريض وتشخيصية في نفس الوقت بسبل يعني متاحة وغير مؤثرة أنها تؤدي أحيانا إلى الوفاة. هذا واحد. برضو في حالة قصور الكلى يعني ممكن أنا مريض اللي يحتاج غسيل كلوي ويحتاج زراعة كلى قبل ما تحمل هذه العملية أنه لازم نشيل الكلية ونعمل عملية الزرع الكلى الجديدة أتأكد هل الكلى شغالة ولا لا.
1: نعم.
0: فبوجود النظائر المشعة تحدد لي النسبة اللي باقية من الكلية شغالة. فلو الكلية أكثر من 10% هنا محتاج المريض استئصال. وهذا الحين ما نقدرش نعرفه في فحوصات الدم العادية هل إنه الكرياتينين ولا اليوريا مرتفعة. نفس الحالات برضه في حالات الزهايمر هو عبارة عن مادة مشعة أنا أقيس فيها مادة الدوبامين اللي هي مسؤولة يعني ومعروف الدوبامين هو يعني في وضعه في الإشارات العصبية وكيفية تحديد إنه إذا كان في خلل في الكمية فتظهر إنه هل المريض يعاني من وجود الزهايمر أو لا.
1: نعم.
0: فالموضوع يعني ليس فقط مرتبط بالأورام فمجالاته عدة ممكن أن يستفيد بها المريض في أماكن أخرى.
2: جميل جدا دكتورة أماني، وأنت كمديرة للمركز ما الذي يعنيه افتتاح صرح طبي هام كهذا في اليمن عموما وعدن خصوصا؟
0: أحد من احنا مركز البنوي اللي موجود في عدن هذا تم إنشاؤه في عام 2008 وتم يعني رصد الأطباء في الدراسات العليا وتحضير الماجستير في جمهورية مصر العربية من أجل هذا المشروع. ولكن للأسف دخول البلد في عدة يعني متفرقات سياسية والأوضاع اللي عشناها أدت إلى أنه المشروع من 2012 تم إيقافه يعني بوجود الأجهزة التي رصدت من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا زالت إلى وضعنا الحالي لم تفتح من صناديقها ويمكن حتى الآن هي مش شغالة. فرصد الموضوع أنه يتم افتتاح هذا المركز يعتبر هو إنجاز أنه نحن نحط اللبنة الأولى في موضوع الطب النووي داخل عدن والمحافظات المجاورة لها واليمن عموما.
1: نعم.
2: لكن دكتورة أماني ما الذي تحتاجونه كي يتم افتتاح هذا المركز بشكل متكامل؟ هل جميع الأجهزة وصلت بشكل كامل أم أن هناك نقص فيها؟
0: إلى الآن يوجد عدة نقاط يعني تعيق الافتتاح الكامل لهذا المركز. أولاً أنه اللي موجود معنا الجهاز قديم جداً يعني من 2012 وهو جهاز الجاما كاميرا بالرأس الواحد يعني وتم تصميم المبنى بوجود هذا الجهاز. ولكن الآن التطورات الحديثة الآن من 2012 إلى 2026 بدأ المسح الذري في علاج الأورام والمسح الذري في المجالات الأخرى زي ما قلت لك في القلب والجهاز العصبي والعظم بالتطور.
1: نعم.
0: تحتاج إنه دخول أشياء يعني يعني جديدة من ضمنها إنه الجاما كاميرا أصبحت يعني نوع اللي هو ذو الرئتين يعني يدور بدرجة حوالي 360 درجة عكس اللي كان إحنا نأخذه 180 درجة.
1: نعم.
0: فالمبنى الحالي غير مناسب إنه يستقبل هذا الجهاز الحديث. إضافة لذلك وجود اللي هم نسميه بالسبيك هو جهاز مربوط بالطب النووي والمقطعية. فبرضه المبنى يعني صمم على أنه معانا جهاز قديم جدا. والوضع السياسي اللي نحن فيه أنه هل ممكن أنه يتم السماح بدخول المواد المشعة لداخل عدن واعتبار عدن منطقة آمنة بدون ما يحدث أي خلل في هذه المنظومة. فهذا لابد أنه يتم السؤال في الجهات العليا سواء كان من المجلس الرئاسي أو رئاسة الوزراء واللجنة الوطنية للطاقة الذرية.
1: نعم نتمنى ذلك يا دكتورة. ولو بنجينا مثلا نتكلم احنا على الفوائد اللي يحققها تطوير خدمات الطب النووي للمرضى في مدينة عدن، ماذا ستكون؟
0: يعني بقول لك هذا المركز كان مفتوح اساسا في صنعاء في 2004
1: ايوه
0: الى 2015 وكان يعني الحالات اللي تعالج في حالات تشريب اليود لحالات سرطان الغدة الدرقية، كان يتم ارسال الحالات من عدن الى صنعاء في حالات الفشل الكلوي في حالات القلب. فالموضوع ما كانش انه مش موجود داخل اليمن. الان الاعاقه الاساسيه انه هل انا ممكن افتح هذا المجال من جديد داخل عدن، بحيث انه الفئه اللي هي موجوده في المناطق الشرعيه تستفيد من وجود هذا الطرح الطبي.
1: ايوه.
0: وانه مريض الغده الدرقيه الى هذه الفتره لا يوجد اي امكانيه انه نحن نعطيه تشريب اليود داخل عدن. فيضطر الى السفر الى مصر او الاردن او الهند بجرعه حوالي 800 دولار.
1: ايوه.
0: لكن الخسارة الأساسية تتم فوق 3000 إلى 5000 دولار للسفر.
2: لكن دكتورة،
0: هذه النقاط الأساسية اللي ممكن إحنا لو حاولنا نحن نرصدها من الجانب الحكومي بالسماح بدخول المادة المشعة اللي هي تشريب اليود، هي مادة يعني ليس فيها ضرر أو مواد مشعة فيها خطورة على الناس.
1: صحيح.
0: يعني مادة مشعة الهاف لايف اللي هي مدى يعني وجودها أو المحيط هي 6 ساعات، يعني حتى المريض بعد 4-6 ساعات يكون خلاص غير يعني ضار لنفسه أو لغيره.
2: لكن هل أنتم بصفتكم هل وجهتم خطاب لوزارة الصحة بضرورة توفير وتأهيل بناية مناسبة لاستقبال هذا الجهاز وأيضا لاستقبال هذه المواد الذي ربما لا يدركون مفعولها وحيويتها على المرضى؟
0: نحن بتوجيهات معالي وزير الصحة دكتور قاسم بحيبح يعني وتعاونوا معنا ان نحن نبدأ كخطوة اولى بافتتاح هذا المركز.
1: نعم.
0: بعيادات تخصصية مرتبطة بسرطان الغدة الدرقية ومتابعة الحالات يعني اللي تحتاج السفر الى الخارج، سواء كان بدعم من المنح المتبادلة بين وزارة الصحة وجمهورية مصر العربية أو ربط السلطة المحلية بمعية محافظ العاصمة عدن، إنه كيف نربط عملية السفر للمريض لسرطان الغدة الدرقية.
1: أيوة. نعم.
0: وإمكانية إنه وجود بقعة أرض جديدة نبني عليها مركز جديد متكامل يشمل الأجهزة الجديدة. لأنه إحنا عندنا نقطة أساسية إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية حاطة مشروع لليمن من 26 إلى 30 في عدة مجالات، منها الجانب الإشعاعي، مجال الطب النووي، والجانب التشخيصي. فوجود بقعة الأرض في بناء مركز متكامل للطب النووي بيساهم إنه نحن ما نخسرش للمرة الثالثة هذا المشروع.
1: صحيح.
0: فكل الأطراف اللي موجودة داخل عدن تسعى وتحاول، ولكن أحيانا الوضع السياسي والوضع الاقتصادي اللي احنا فيه يمكن حد انه الكل يعطي بطريقة صحيحة.
1: فعلا دكتورة. وطبعا التحديات اللي ممكن تواجهوها بتطوير خدمات الطب النووي في عدن بالوقتنا الحالي، ما هي أبرز هذه التحديات؟
0: يعني أنا أقول من خلال منصتكم ومنصة عدن الغد إنه الأساس في الموضوع لابد من الالتفاف حول ماهية إنه عدن آمنة في دخول هذه المواد المشعة. هذا واحد، لأنه لابد أن تعرف إنه القادر المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء من خلال سماعهم لهذه المناشدة إنه يتم التفاعل مع التحالف حول إمكانية إدخال هذه المواد. يعني وليس العمل على يعني عمل أي مفاعل مصغر داخل عدن في الفترة هذه، ولكن يتم إحضار هذه المواد المشعة من خلال الجانب السعودي وإدخالها إلى اليمن بطريقة آمنة وسليمة، وهي مواد مشعة غير مضرة وليست قابلة أنها تكون فيها أي خطر على السلامة.
2: ولكن
0: بالتالي نحن نناشد من هذا المنبر انه رئاسة الوزراء بالدكتور شايع انه يستمع لنا ونبدأ نفتح هذا المركز، يكون خطوة اولى ونواة لحد ما يتم بناء متكامل لبقعة أرض داخل عدن.
2: لكن دكتورة أماني، إذا انتهت المهلة التي ذكرتيها حتى 2030 ولم يتم توفير المبنى وتجهيزه، ماذا، هل نعتبر أن الأمل انتهى بالنسبة للمرضى في اليمن؟
0: يعني أنا أقول لك هذا الجزئية من جانب حكومي، لكن الجزئية اللي مرتبطة بالدار أو رجال الأعمال أو الجانب الخاص، ممكن أنها تستمر في حالة أنه تم السماح بدخول المواد المشعة إلى داخل عدن، لكن نحن نقول أنه برضو الجانب الحكومي لابد أن يكون له دور في استمرارية هذا العمل. ونحن نكون نحن المبادرون، وأنا عارف أنه في تجار عندهم الرغبة في إنشاء هذا المركز، لكن في النهاية نحن لابد أن يكون الجانب الحكومي هو جانب أساسي في هذا الموضوع. فنأمل أن الكل يعني مسؤول وشريف موجود داخل عدن أنه يسمعنا، من محافظ عاصمة عدن، من وزير الصحة، رئاسة الوزراء، الدكتور رشاد العليمي، كل من يمثل هذه البلد لابد أن يسمع أنه مريض السرطان بحاجة إلى علاج داخل بلده.
1: نعم صحيح فعلا. طبعا دكتورة، يعني إلى أي مدى ممكن تتوافر اليوم خدمات الطب النووي في مستشفيات ومراكز عدن، وما هي أبرز الاحتياجات ربما لتطوير هذه الأشياء؟
0: إلى الآن لا يوجد أي مركز متخصص للطب النووي داخل عدن. فقط المركز الوحيد اللي موجود الآن في مستشفى الصداقة، وهو مغلق من 2012. يعني نحن نحاول أنه بجهود ذاتية، وطالبت السجار وطالبت الناس يعني أنهم يجوا يشوفوا المركز، ومن حاب يدلي بدلوه في هذا المكان فهو حر، يعني يساهم حتى بتصليح لمبة كهرباء ما عندي مشكلة. أهم حاجة أن المكان ينفتح، والوكالة الدولية للطاقة الذرية تعرف أنه في موجود مكان داخل عدن لإتمام هذه العملية بشكل مستمر. واللجنة الوطنية للطاقة الذرية ممثلة بالدكتور عبدالله الشامي وكل الموظفين اللي فيها ساهموا معنا بشكل كبير أنه باستمرارية هذا العمل وعدم سقوط هذا المشروع على عدن.
2: هل هناك خطط دكتورة أماني لتأهيل وتدريب الكوادر الطبية والفنية اليمنية لتشغيل وصيانة أجهزة الطب النووي الحديثة في عدن، طبعا هذا في حال وصولها؟
0: نحن بالنسبة للتدريب والتأهيل مستمر، يعني منذ 2019 اللجنة الوطنية للطاقة الذرية في عدن من استمرارية تدريب الأطباء والكوادر الموجودين داخل عدن والمحافظات المحررة.
1: نعم.
0: تمام؟ فنحن يتم تدريبنا يعني في السنة يمكن يروح أكثر من طبيب في عدة ورش، سواء كان داخل دول عربية أو دول شرق آسيا، في استمرارية إنه ما ننسى اللي أخذناه واللي درسناه.
1: نعم.
0: ولكن في النهاية يبقى لابد من وجود جهاز يتم التدرب عليه.
1: صحيح صحيح. طبعاً دكتورة،
0: وإلى الآن الأجهزة اللي موجودة داخل الصداقة بسبب الوضع الحالي لم تستطع الشركة دخول عدن وفحص الأجهزة إذا كانت صالحة للاستعمال أو لا.
1: نعم فعلا. طبعا دكتورة شوفي، احنا جانا سؤال عبر الواتساب من ابو خالد حلصم بيقول الكادر الطبي هل يحتاج لتأهيل من جديد على الأجهزة الحديثة اللي بتكون متواجدة؟
0: اكيد اكيد لابد ان يتم، لكن انت معك الاساسيات في التعلم. وزي ما قلت لك احنا لازلنا في استمرارية في منذ 2019 الى وقتنا الحالي، ونحن في تدريب يعني سواء كان في الفنيين او الفيزيائيين او زي يعني كاطباء طب نووي او اخصائيين اورام او اخصائيين في العلاج الاشعاعي، لا زالت مستمره، وهذا يحسب للجنه الوطنيه للطاقه الذريه انها مستمره مع عدن برغم كل الصعوبات. فالتدريب والتاهيل هو جزء اساسي في هذا الموضوع، لكن احنا نقول انه مثلا الاجهزه الحديثه لما بتجي لابد أنه أنا بأهل الطبيب هذا 6 شهور أو سنة في التعرف على الجهاز الجديد، أو استخدام يعني خبراء أجانب في نفس المكان. وكل الدول العربية تتم على هذه النقطة، أنه استقطاب خبير أجنبي لمدة 6 أشهر إلى سنة أو سنتين في تدريب الطاقم المحلي.
1: نعم.
0: واستمرارية العمل بشكل مستمر. ولكن كل هذا يحتاج مننا ان نحن نتكاتف في جهد واحد، انه لازم عدم تنهض من هذا الرماد اللي هي فيه، مثل طائر العنقاء. يعني قبل يومين كتبت انه عدن دائما هي الجوهرة اللي مدفونة في الرماد.
1: نعم صحيح دكتورة.
0: يحتاج من ينفض هذا الرماد وتنرجع الى نفس اللي كانت في منارة العلم والصحة، اللي كان احنا القطاع الصحي يعتبر رقم واحد داخل عدن، خصوصا حتى في الدول العربية مش الا داخل اليمن لوحدها.
1: نعم
2: جميل جدا دكتورة أماني، ولكن حدثينا عن المركز المتواجد في الصداقة التي قلت أنه مغلق منذ العام 2012.
1: نعم.
2: هل هو تم تجهيزه بطريقة مطابقة تماما للمقاييس المعتمدة من قبل وكالة الطاقة الذرية؟
0: إلى الآن اللي موجود كلمتك انه مطابق للمواصفات، ولكن الان احنا من الاغلاق من 2012 بدات شبكه الصيانه والكهرباء، المجاري، عدم وجود اثاث، عدم وجود موازنه تشغيليه لاستقطاب يعني الكوادر الطبيه التي بتشتغل في هذا المكان. يعني انا حاولت انه الجهود ذاتيه مع انه نطالب الوزاره بالموازنه التشغيليه، ولكن الوضع الحالي اللي احنا نعيش فيه يحتاج مننا كلنا نتساند.
2: صحيح.
0: لا نقول انه الجانب الحكومي لابد ان يتم عليه كل شيء. لا. انا بشوف انه في دول عربية كانت تقام مستشفيات بتبرعات بسيطة. فنحن في وضع يحتاج انه نتكاتف. نحتاج انه الشارع العدني، نحتاج انه المواطن داخل عدن يشعر انه هذا المكان سوف يكون له ولأهله في المستقبل. أنا عالق اليوم مريضي، بكرة بيجي أخويا، بيجي ابن عمي، وكل هذا في ميزان حسناته.
1: هي الشعور بالمسؤولية تجاه هذا الأمر قبل كل شيء.
0: لابد أن نحب أوطاننا ونحب عدن، نرجع إلى النقطة اللي كنا زمان نقول أنه عدن هي هذا المكان اللي نحن رفضنا نخرج منه.
1: نعم.
0: ظلينا في وقت الحرب وظلينا الآن، لابد أن نواصل.
1: فعلا دكتورة. وإذا بنتكلم مثلا على المقترحات، ما المقترحات اللي يمكن بأنها تسهم في تعزيز خدمات الطب النووي في عدن، خلينا نقول خلال الفترة هذه اللي هي تعتبر قادمة؟
0: الفترة الحالية أنا حاولت أنه لابد أنه يفتتح المركز، ولابد أنه تساعدني في هذا كل القطاعات الحكومية ذات الصلة في هذا المجال، من أجل يعني إعادة البنية التحتية للمركز. والبدء بتعزيز الموازنة التشغيلية من خلال وزارة المالية. من أجل الكوادر الطبية اللي موجودة، يعني الواحد ما بيقدر يشتغل ببلاش، الوضع الاقتصادي لا يسمح إنه نحن نمشي بدون موازنة تشغيلية.
1: صحيح.
0: هذا من جانب القطاع الحكومي. الجانب الآخر هو بدء مع اللجنة الوطنية للطاقة الذرية في تعزيز وجود خبراء لفحص الأجهزة الحالية، هل بإمكانها التشغيل أم أنه لابد أنه نحن ننتظر الأجهزة الحديثة التي بيتم رصدها من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
1: نعم.
0: ثالث شيء اللي هو المواطن. المواطن سواء كان تاجر أو رجل أعمال أو إنسان بسيط، تعال وساهم في افتتاح هذا المركز، لأنك أنت بتساعد مريض سرطان الغدة الدرقية أنه نحن نتابعه الآن في العيادة، نعطيه العلاج مجانا، يكون مع إشراف طبيب مختص سواء كان في الطب النووي أو في الباطنة. هذا جزء يعتبر من الأشياء اللي ممكن نحن نعملها. أنا كمديرة مركز ممكن أعمل رصد ما هي الحالات اللي تحتاج السفر إلى الخارج.
2: صحيح.
0: كيفية الربط بها ودولة مصر، وكيف الربط مع السلطة المحلية في تعزيز هذا الموضوع. فالأمور ممكن أن تحل، لا يمكن نقول أنه ما فيش أمل في حلها.
2: دكتورة أماني، بالختام، ما هي الرسالة التي تحبي أن توجهيها للجهات الحكومية، للقطاع الخاص، للمنظمات الدولية في دعم وتوسيع خدمات الطب النووي في عدن؟
0: أنا بقول من حقي أتعالج في بلدي.
1: نعم.
0: من حقي أن أخذ كل حقوقي كمريض سرطان. ما تأخذهاش إنه مريض السرطان لازم يموت، لا، هو إنسان ممكن إنه يتعالج ويعيش ويتعايش وينتج حتى في المجتمع. فأنا بحب إنه مجلس الرئاسة ممثلا بالدكتور رشاد العليمي أنه يسمع هذه الرسالة، لابد أن تقفوا مع مريض السرطان سواء كان في عدن أو في على عموم الجمهورية كامل. إضافة إلى أنه افتتاح مركز الطب النووي في عدن هو بداية النواة الأساسية لمركز متكامل على عموم الجمهورية كامل، وأقول أنه الشارع العدني لن يبقى صامتا، سوف يساهم ويساعد أنه هذا المركز يفتح، وفي ناس خيرين بشكل غير طبيعي.
1: نعم،
0: وأنا أحس أنه عدن الخير فيها لازال ولن يتوقف في يوم من الأيام.
2: بالتأكيد دكتورة،
0: وأتمنى أن رسالتي يعني وصوتي يوصل، وكلكم لازم توصلوا صوت مريض السرطان لأعلى مكان.
1: صحيح،
2: شكرا لك دكتورة أماني، وبالتأكيد رسالتك وصلت وستصل لجميع الجهات المعنية وذات الخصوص عبر أثير إذاعة عدن الغد. شكرا لك دكتورة أماني صالح هادي، أخصائي أول علاج الأورام والطب النووي المركز الوطني لعلاج الأورام عدن. دكتورة أماني شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.
2: شكرا لك.

0: حياكم الله متابعي عدن الغد في كل مكان، وعدنا إليكم بعد إن استمعنا إلى هذا الموضوع الجديد الذي كان شيق وأثار نوع من الحماس لدينا وأعطى حقيقة الأمل لكل مريض عانى ويعاني داخل عدن، ويتمنى بفارق الصبر أن يصل هذا الجهاز وأن تصل هذه التقنيات الحديثة إلى عدن كي تريح العديد من المرضى من عناء السفر ومن عناء المرض وآلامه. أيضا نتمنى حقيقة مثل ما ذكرت الدكتورة أماني أن يكون هناك متابعة حثيثة من كافة الجهات الحكومية، المجتمع المدني، المنظمات الدولية من أجل دعم هذا الجهاز واستجلابه إلى اليمن في أقرب وقت وتحديدا قبل 2030. والآن ننتقل بكم إلى سؤالنا التفاعلي لهذا اليوم. لو توفرت خدمات الطب النووي بشكل متكامل في عدن، ما أول فائدة تعتقد أنها ستنعكس على حياة المرضى؟ شاركونا آراءكم من خلال اتصالاتكم عبر أرقامنا المعتادة، ونستقبل أول اتصال دينا.
1: نقول يا مساء الخير والسعادة على المتواجدين معنا حاليا عبر الهاتف.
0: مساء الخير.
1: نحاول مرة ثانية وموجود اتصال كمان. يا مساء الخير.
0: مساء الخير.
2: ألو.
0: ألو.
1: يا حيا ومرحبا.
0: حيا ومرحبا، تفضل. ألو. ألو، نحن نسمعك، تفضل.
2: والله بالنسبة للطب النووي اللي بيكون بعدن هذا، نقول أننا نحب الخير إلى جديد.
0: صحيح.
2: أننا نحب الخير إلى جديد.
0: صحيح.
2: أيوة، لأن الخير هذا ما ينقطع إلا لما ينقطع الإنسان.
0: صحيح.
2: ينتهي من الحياة.
0: صحيح.
2: والحياة مستمرة. ومن حب حب ومن كره كره.
1: طبعا عزيزي، يعني
2: احنا صامدين.
1: أيوة، احنا فعلا صامدين ومنتظرين لكل هذه الأشياء الحديثة. لكن انت برأيك يعني انه مثل توفر هكذا خدمات، هل تشوف انه ممكن تخفف من معاناة المواطنين واضطرارهم من السفر احيانا من عدن الى الخارج لتلقي مثل هكذا علاج؟
2: بالنسبة للأسر الفقيرة، نساء الله أن يحفظهم ويعينهم إن شاء الله.
1: نعم.
0: إن شاء الله يا رب.
1: بإذن الله تعالى.
2: لأنه حتى الحب الخير إلى جدي. لأنه الحسنة بعشر أضعافها.
0: صحيح.
2: والله يفعل بما يشاء خير إهداف. أيوة، ونقول للطيبين استمروا استمروا عدم صامتة.
0: ونحن صامدون بكم وبسماع أصواتكم واستقبال آرائكم وتطلعاتكم حول موضوعنا لهذا المساء.
1: نستقبل
0: اتصال جديد. مساء الخير.
3: ألو. يا مساء الخير عليك خديجة ودينا.
0: يا هلا بك أم حمزة.
3: هيا حبيبي، تحياتي لكم للمتصلين وتحياتي جدا الكبيرة للدكتورة.
1: الله يحييك يا رب العالمين. طبعا أم حمزة، مثل ما سمعتي موضوعنا لليوم بأنه يعتبر مهم جدا، فبرأيك أنت هل تعتقدي بأنه مثل توفير التشخيص المبكر يمكن أن يغير فرص العلاج أحيانا لبعض المرضى، بأنه قد يتم اكتشافه في وقت مبكر وعدم سفرهم للخارج أيضا وتقليل التكاليف؟
3: صحيح. أولا هو بيعطي بداية زراعة أمل في الإنسان المصاب بالمرض.
1: نعم.
3: أنه أول حاجة التكاليف للسفر والمعاناة والدولارات، وهذا كله أولا بيخف منه من معاناته.
0: صحيح.
3: ونتمنى من السلطات وزي ما قالت الدكتورة يسعوا في هذا الشيء، لأنه هذا المرض أصبح متفشي داخل البلاد وعلاجه جدا صعب وكثير وكثيف وغالي،
1: مكلف بشكل كبير. نعم.
3: ولهذا هو أول ما بيفتتح ده، والله العظيم إن نفسية المريض نفسه بتهدى شوية، لأنه في يوم من الأيام بيجي دوره وبيدخل، مش زي لما يكون يعامل من سفارة القنصلية بدولارات.
1: أيوة.
3: وكذا عشان يروح بعدين يهم هناك بالسفر فين إقامته وفين بيجلس. يعني صراحة هذه الأشياء بتخفف. إن وجد بالصدق قبل 30 بيعمل يعني إيش بيعمل يعني ايش اقول لك؟
0: بيسحبوا الاجهزة اللي كانت
3: والله العظيم بيعمل دافع حلو جدا جدا، بيعطي امل بيعطي امل للمرضى، ونتمنى انهم يوعدوا ويوفوا بعدهم، وخلال هذه الاربع سنين خلاص توليت ما عاد فيش وقت، نتمنى لهم
1: صحيح
3: لأنه ايوه لانه هذا المرض متفشي كثير ومصاريفه كثيرة، والله يكون في عوننا وعونهم ان شاء الله.
1: امين يا رب.
3: كل واحد تاجر يسمع لهذا البرنامج، ومن خلالكم انتم طبعا ما بتقصروش بالاعلام، ومن خلالكم نتمنى المساعده ومد يد العون لهذا اللي يعني يفتحوا المكان ويعملوا الاجهزه علشان المواطن الغلبان المسكين المريض.
0: صحيح.
3: وتحياتي لكم يا بنات.
0: وتحياتنا لك ايضا يا ام حمزه، وشكرا على اتصالك الكريم، ونستقبل اتصال جديد. مساء الورد.
4: خير، مساء العافيه عليك.
0: يا هلا بيك.
4: هلا هلا خديجة ووادينا، ومساء الخير للجميع وطاقم العمل وكتب مستمعيكم.
0: ويسعد مساك، تفضلي.
4: وطبعا خديجة ودينا يعني فخورة جدا بالدكتورة أماني.
1: نعم.
4: وأشوف إنه الحمد لله الدنيا بخير، ما زال في ناس تحب عدن زي ما ذكرت.
0: صحيح.
4: تأثرت لكلامها جدا. لأنه فعلا المرضى يا جماعة زي ما قالت أم حمزة وتحية لها، إنه نفسيا أنت قبل كل شيء لازم تتعالج، يعني نفسيا انت لما تكون هادئ نفسيا ومتعالج نفسيا بيكون هذا بينعكس، او انك بتقدر تتعالج والعلاج بيكون له قيمة وفائدة.
0: صحيح.
4: الانسان اللي بيكون عنده مرض مثل هذه الامراض نص علاجه هو النفسية، اول ما تمرضي وتحس انه الحمد لله انا في بلادي ممكن اروح المستوصف هذا او اروح هذا المركز اروح هذا المستشفى بالمرض البسيط، ما بالك المرض الكبير اللي محتاج الى يعني زي ما ذكروا الاشعاع
1: مبالغ وامور تدمرهم نفسيا
4: ومحتاج الى اجهزه حديثه، محتاج تحسي بالياس، تقول يعني محتاجه وقت طويل.
1: ايوه.
4: والوقت الممل اللي نحن نتابع فيه خاصه لو هو دوله ثانيه غير مثلا احنا، يمكن اقرب دوله نروحها مصر.
1: ايوه
4: اقرب.
1: نعم.
4: دوله. أيوة. تكلفه اقل من الاردن وكذا. لكن زي الهند وبعض الدول اللي كانت تعالج مثل هذه الامراض متابعه لها الان، يعني يمكن تقضي على نفسيتك ومرضك يزيد.
0: صحيح.
4: الأشهر اللي انت بديت تتابع فيها.
0: صحيح.
4: هذا اذا وجد عندك أرضية او كمية ذهب او مال او حد تاجر بيتبرع، بعض التجار يتبرع للمرضى. لكن يا جماعة لما يكون في بلدك، طب انا سؤال هنا، ايش الناقص نحن علينا عشان يكون عندنا مركز؟ ايش الناقص علينا عزيزي المسؤول يا رئيس يا رئيس حكومة؟ يعني هل احنا بلا بقعة عشان نبني فيها؟ هل احنا بلا كوادر؟ هل احنا بلا عقول؟ نحن ما عندناش الامكان؟ لا، كله موجود، الاماكن بتكون موجوده، الكوادر موجوده، انتم كمسؤولين صحه بتقدروا تاهلوا وتعملوا مراكز تاهيل سواء للممرضين مساعدين الاطباء اللي زي الدكتوره اماني وغيرها، وهذونا بيكونوا يعني داعم نفسي وبيحسنوا من حال الوضع الصحي في البلاد، لانه كثرت هذه الامراض اللي السرطانيه والهرمونيه.
1: نعم.
4: اللي بتتحول زي مرض القدد، الهرمونيه هذه بتتحول الى سرطانات.
0: صحيح.
4: او قدد وهكذا. ايوه، سرطانات الدم كثرت بكثره مع الاطفال ونتيجه الوضع الظروف الاجتماعيه والمعيشيه وسوء التغذيه و و و ويمكن حتى الحرب واللي حاصل من ضرب الرصاص وكذا، هذه الكيماويات يمكن كامل لا.
0: صحيح.
4: تاثير من دراسات سمعنا عليها كثيره.
0: ايوه.
4: وهنا نقول بدلا ما انتم تدخلوا طيارات مسيره وقنابل واسلحه، يا اخي دخلوا نحن يعني انتم الان تحافظوا علينا من ايش لما انتم تمنعوا الاشعاع النووي هذا؟
1: نعم.
4: والجهود المشع هذا، سؤال ليش تمنعوا؟ هل احنا انتم بتحمون حياتنا وانتم تقتلونا؟ يعني بتحمون يمكن انفسكم، سياسه لحمايه انفسكم، سياسه عليا مش اتكلم فيها لاني فاهم الوضع.
1: نعم صحيح صحيح.
4: ليش؟
0: ايوه.
4: فليش انتم تمنعوا الجهود هذا المشع والاشعاع عشان عن خواص او اسباب سياسيه وانتم تقتلونا بحاجات ثانيه؟ دمرونا باشياء ثانيه.
0: صحيح.
4: يعني الموضوع مفهوم، لكن هذه الاربع سنين هنا السؤال، هل بيقدروا يعملوا اشياء نحن نتمناها والدكتوره وغيرها من الكوادر؟
1: نعم.
4: قادرين انهم يعملوا؟ هنا السؤال، لاني متاكده ان احنا بنضل نحن كناس او كمواطنين محبين لوطننا، انتم اعلاميين ونحن مواطنين نحب ان احنا نعمل مش الا اماكن صحيه، اماكن واماكن واماكن، الفشل الكلوي وغيرها وغيرها وغيرها. يعني مكان واحد يا خديجه ودينا يتضاربوا على مئات الاشخاص وهم ينتظروا بس فرق. طبعا الحياه بيد الله، بس يحس انهم يعني كانه هذا المكان بيعيد لهم شمس وضوء جديد يوم جديد.
1: نتمنى ذلك يعني فعلا أستاذة منى، يعني احنا فقط ما نتمناش انه يكون هذا المركز متواجد في عدن، لا بالعكس احنا نتمنى انه يكون يعني بالمحافظات المجاورة، يعني بالاول وبالاخر كمان الله. نقدر إن نقول الله. انه من الصعب والجهد الكبير بانه قد يكون احد من المحافظات الاخرى بانه يجي ويتعنى انه يكون متواجد هنا في عدن، ولكن يقول لك بداية الغيث قطرة. احنا بنتمنى هذا الشيء يعني بالاول والاخر،
4: يعني في عدن او غيرها من المحافظات.
1: نعم نحن نتمنى
4: الكل ان شاء الله ان شاء الله.
0: نتمنى يا رب. وشكرا جزيلا لك استاذه منى على هذا الاتصال.
1: وفعلا مثل ما ذكرنا بانه هذا الموضوع هو مش فقط مجرد انه بيعتمد النجاح هنا على خطوه معينه او انه على توفير الاجهزه، لا بالعكس ممكن تتوفر الاجهزه، احنا يعني محتاجين للكادر المختص اللي ممكن انه يتعلم على هذه الاجهزه، احنا محتاجين للصيانه المستمره للمواد الطبيه المتوفره، اضافه الى انه معايير دقيقه للسلامة الإشعاعية، يعني عشان بالآخر ما تتحولش إلى هذه الخدمة إلا فقط لرعاية صحية، لا في أمور كثيرة مخباية نقدر نقولها يا خديجة، ولكن للأسف الشديد تحت بعض السياسات وتحت بعض الأمور اللي ما لناش الحق بأنه نتكلم فيها والجميع عارفة. فنتمنى بالآخر أنه نلاقي هذا المركز ونلاقي من يدعم هذا المركز ويكون متواجد بكل ما أتيحت له الفرصة. وأنا أعتقد بأنه علشان الوقت فقط يا خديجة خلينا نروح نشوف في تعليقات وصلتنا عبر الفيس وفي معنا عبر الواتس أيضا. تفضل يا خديجة.
0: ورد إلينا تعليق من أبو خالد حلصم عبر الفيسبوك يقول: يسعد أوقاتكم دين المدني خديجة سيف والرائع عاصم عبد الحكيم، ومساء جميل على المتابعين الكرام. أيضا محمد محمود الصالحي: طاب مساءكم بكل خير ويسعد صباحكم مساءكم عفوا أبو خالد ومحمد محمود.
1: ومعايا أم محمد بتقول: أهم شيء بالنسبة لنا إنه المريض ما يضطر يسافر ويتعب فوق تعب، ووجود الطب النووي في عدن تعتبر خطوة ممتازة خصوصا لمرضى الأورام، ونتمنى كمان تكون الخدمات متوفرة بأسعار مناسبة للجميع مش فقط لمن يستطيع الدفع.
0: أيضا أبو خالد حلصم يضيف: للأسف حديث الدكتورة أماني يدمي القلب، أين دور جمعية مكافحة السرطان؟ دعم المنظمات ووزارة التخطيط والتعاون الدولي في جعل هذا المركز من أولويات المشاريع، أما الحكومة والقيادة فهم بعيدين كل البعد عن مصلحة المواطن.
1: نعم. وفي موجودة معايا بنت عدن بتقول: نتمنى بأنه يكون مركز متكامل يخدم عدن والمحافظات المجاورة، والأجهزة واحدة إحنا عارفين إن ما تكفي، نحتاج أطباء مختصين مثل ما ذكرت أنا من سابق، وخدمة مستمرة. وبالنسبة لي أكبر فائدة هي تقليل سفر المرضى خارج عدن. وتفضل
0: أيضا معنا سناء دهمس أخصائية اجتماعية تقول: مساء السعادة عليكم دينا وخديجة منورات الأثير، موفقين وتحياتي لكم جميعا.
1: وأيضا هنا موجود معي بس قالت ما نذكرش اسمه أو قال، يعني أنا مش عارفة من بالضبط هالولد أو بنت، ولكن أتمنى عدم ذكر الاسم، بيقول: أي تطور في المجال الصحي يهم المواطن خصوصا إذا انعكس فعليا على المريض. وأيضا بيضيف أنه التشخيص ممكن يكون له فائدة إذا كان مبكر، فنتمنى بأنه من أهل الخير يدعموا مثل هكذا أمور. نعم خديجة، أنا أظن بأنه في تعليقات قرأناها وفي تعليقات، يعني أحب أنوه بأنه مش دائما بتطلع معانا كلها، ولكن نقول في النهاية بأنه يبقى تطوير هذه الخدمات وتحديدا في الطب النووي في عدن خطوة مهمة نحو التشخيص أكثر دقة ورعاية صحية أكثر، والأهم بأنه تصل هذه الخدمات إلى المرضى بصورة مستمرة وآمنة وبإمكانيات وكوادر مؤهلة. وطبعا أنا بضيف وأقول بأنه شكرا لكل من شاهد شاركنا وتحديدا في هذا الموضوع، لأنه هذا الموضوع بيعتبر إنساني بحث بعيدا عن أي جوانب أخرى ممكن إحنا نضعها حاليا على طاولة النقاش. كل هذه الأمور بتروح بكفة على جنب، لأنه هذا الموضوع مش موضوع يخصني أنا أو يخص خديجة أو المخرج أو لا، هذا الموضوع أصبح يعني المرضى اللي فيه عددهم كبير، وربما قد يكون لا سمح الله أبي أمي أخي أختك كلهم قد نمر مثل هكذا أمور. يعني بالآخر نحن بنأمل أنه هذه الأيام القادمة اللي بتكون متواجدة تحمل معاها مزيد من التطور والخدمات الصحية بعدن، وأنه يكون المريض بالآخر هو المستفيد والأهم في هذه الخطوة.
0: وطبعا دينا اليوم منظمة الصحة العالمية أصدرت تقرير خطير جدا أن هناك تزايد في حالات مرض السرطان. نعم. سيزداد هذا المرض بمعدل 5 أشخاص يصاب كل واحد من بين 5 أشخاص، بمعنى أن هذا المرض سيصبح عالميا بشكل متزايد. عملت خطط من أجل مواجهة هذا المرض ومكافحته، وأيضا ستعمل على إصدار العديد من أمور التوعية بشأن مخاطر هذا المرض وكيفية تجنبه. نسأل الله السلامة، ونتمنى من قيادتنا الحالية ومن جهاتنا المعنية أن تتدارك الوقت سريعا، وأن تباشر في تأهيل وتجهيز وصيانة وإعداد مبنى متكامل لاستخدام. نعم. واستجلاب مثل هكذا معدات صحية يستفيد منها الوطن والمواطن بشكل عام. ودمتم سالمين، نلقاكم في حلقة جديدة في الغد، موضوعات جديدة من بين الناس. حتى الملتقى، لكم منا أطيب المنى وبأمان الله.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: Thank you.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام لموجز الأخبار من راديو عدن الغد، ونبدأه محليا. دشنا محافظ عدن عبد الرحمن شيخ أعمال تأهيل وسفلة الطريق البريقة في الحرم الجامعي بطول 1740 متر بهدف تحسين حركة السير وتسهيل التنقل. وتنفذ وزارة الصحة نشاطا تكميليا للتحصين يستهدف أكثر من 200 ألف طفل في 9 مديريات بعدة محافظات للحد من الأمراض وفي مقدمتها الحصبة. وفي المهرة ينطلق مهرجان خريف حوف ومخيم الأسر المنتجة لدعم المنتجات المحلية وإبراز الموروث الثقافي، ويستمر حتى 7 سبتمبر. عربيا وعالميا، العراق يحدد 30 سبتمبر المقبل موعدا نهائيا لانسحاب القوات والتحالف الدولي مع توجه حكومي لتعزيز الاستقرار والتنمية بعد انتهاء المهمة. وفي أرمينيا يحذر المسؤول الروسي ميدفيديف من أزمة داخلية وقطع علاقتها الاقتصادية مع موسكو على خلفية تقاربها مع الغرب. اقتصاديا، موجة الحر والحرائق والجفاف في فرنسا تتسبب بخسائر كبيرة للقطاع الزراعي وسط توقعات بمساعدات حكومية بمليارات اليوروهات. وفي أوروبا ترتفع واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي بنسبة 14% خلال يونيو رغم خطط الاتحاد الأوروبي لإنهاء الاعتماد على الغاز الروسي. رياضياً، الحارس الجزائري لوكا زيدان ينتقل من غرناطة إلى ليجانيز الإسباني بعقد لمدة عام مع خيار التمديد. وتوفى والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن عمر 68 عاما بعد معاناة مع المرض. إلى هنا وانتهى موجز الأخبار. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني عدن الغد. تقبلوا تحياتي، هذا أنا دينا المدني، دمتم في أمان الله.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عادن الغد 899-959.

عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: حلقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4-74.
5: المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7-8-300-1200.
6: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
7: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
6: إدارة اللوجستيات والإمداد،
7: التسويق الرقمي،
6: إدارة الأعمال،
7: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
6: المحاسبة،
7: العلوم المالية والمصرفية،
6: نظم المعلومات الإدارية،
7: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
6: برامج الماجستير،
7: إدارة المشاريع،
6: إدارة الأعمال باللغة العربية،
7: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
6: المحاسبة،
7: الإدارة المالية،
6: المصارف،
7: نظم المعلومات الحاسوبية،
6: برامج الدكتوراه،
7: دكتوراه في إدارة الأعمال،
6: دكتوراه في المحاسبة.
7: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
6: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
7: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
6: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
5: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7830012000.
2: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
2: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
5: بل للاختيار الصحيح.
2: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: النجم الساطع الساحر الغامض مع شوق الجماهير رجع بشكل جديد، لعبة بتغني بتعزف
1: وبتحب،
2: جمع كل الأشكال. دلوقتي ممكن يبقى عندك توليت في البيت.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899 959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن
4: الآن
3: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-404.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: روحي بلقاك تفز فزة حمامة وتحوم حولك من غلاك وأملها، يلين من نظرة غلا وابتسامة ترد روحي الغالية في محلها.

0: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
2: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.